0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: سبيس إكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو. سبيس إكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.
0: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بحب أقدم واج البحر والطير وكنيات.
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: كلنا نزلنا صورنا بالايتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكيتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
1: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
0: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالايتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
0: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
1: يا رب.

0: صباح الخير نديم بربري والصوت الحلو.
1: لا شعنا ولا انغازل
0: القالب غالب نديم بربري.
1: خلي أحلم عيون الدني.
0: صباح الخير ابن الحدد نديم بربري.
1: الوردي ميل عغنان الغزل.
0: هذا يطمننا عن نديم كيفه

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 17 أيلول 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والقيامة والعنصرة. فترتنا بلشت هلأ، مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان، وطني وطنكن؟ خيكن جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكن. ماذا بعد؟ أصحاب المولدات المخالفين للقانون عم بيهددوا بعتمة شاملة، موجوعين. أكثر من 61 مولد كهربائي مصادر وانفركت رقبتهم هالمخالفين للقانون، عم بيهددوا بيصادر المولد وبينوضع برسم المواطنين عن طريق البلديات بتديرن، وفلوا انتوا عبيوتكن يا يلي كنتوا شحادين وصرتوا مش شحادين. يعني مثل علي حسن خليل كان شحاد وانا وياه نلبس من عند عقيل اخوان صار مليونير، وهيك كمان اصحاب المولدات كل واحد عن طريق معين اكتنز ثروته وملايين دولاراته. كان يخبرني رئيس بلدية الجديد البوشية السد السابق الله يعطيه ألف عافية، الشاعر والرئيس أنطوان جبارة، كان يقول لي جوني بيوصل لي تقارير، هادي من سنين يعني أيام اللولو لما كان الدولار 1515، كان يقول لي جوني بترفع لي تقارير شرطة بلدية الجديد البوشية السد إنه أصحاب المولدات الكهربائية بياخدوا الدولارات واللبناني بالشوالات الكبيرة، شوال الخيش اللي بينحط فيه 100 كيلو طحين أو 100 كيلو قمح أو 100 كيلو عدس، ياخدون على البنوك، ما قالوا جلادة يعدون، يعني ياخدون دكمة يقبضوا من الناس يكبوا بقلب الكياس ويبعتون على البنوك. البنوك أكيد قالوا جلادة يعدوا لأنه بدهم يحطون بالحسابات، وبعدين انلهفوا مش بس لأصحاب المولدات، انلهفوا لكل الناس. بقى المهم بالموضوع انه بكياس الخيش في أصحاب مولدات، هل الله يرزق الجميع، في أصحاب مولدات كان عندهم ماكسيموم دراجة نارية مكسرة وغير شرعية وما معه حق كاسك يشتريها أو تيسجل الدراجة النارية، صاروا بيملكوا قصور وفيلات، والله يرزق الجميع، الله رزقهم عن هالطريق هيدا، والله رزقوا لعلي حسن خليل عن طريق تاني الله أعلم شو هو، أنتوا بتعرفوا شو هو، كان كمان يلبس من عند عقيل إخوان، بقيت أنا ألبس من عند عقيل إخوان، وهو صار ساعته حق 200-300 ألف دولار هذه الساعة اللي بإيده، ما عدا القصور والفيلات. يا المهم كمان اليوم ببلدنا لبنان اللي استحوا ماتوا وعينه عليه ودفوا عليه، هذا في مثل لبناني، عيني عليه ودفوع عليه. كيف؟ حسين الحاج حسين طالع من الجلسة وعم بيقولوا له انه كيف طيب انتم بتحجبوا الثقة عن الحكومة وبتضلوا بقلبها؟ قال لا ايه هيك، نحن بدنا نحجب الثقة ونضل بقلب الحكومة.
1: انسحبتوا لما طرحت الثقة، انسحبتوا منعا للإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا
2: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
1: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
2: ثقة وما بدنا
1: يعني لا بالحكومة. ثقة يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
2: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
0: يعني هيدي اذا هن متفقين بتكونوا انتم غلطانين، واذا هن مش غلطانين بيكونوا انتم مش متفقين، واذا هن مش متفقين بتكونوا انتم اصل المشكل. هيدي فيروز بمسرحية ميسرين، فلا ثقة وباقيين. طيب كيف هيدي؟ يعني لازم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يشحطون وزيري حزب الشيطان حزب إيران الفرس انه واي حق بده يضلوا حاكمين اكيد لانه ملقطين بوزاره الصحه وعم بيدرفوها ل لجرحاهم وقتلاهم ومساعدات وقصص من هالنوع. بدهم يبقوا اكيد وزاره العمل ووزاره الصحه. يلا ماشي الحال. ببكي وبروح يا ماما يا حاج. ولك يا حاج كيف هيك يعني؟ كيف كيف لا ثقه وبدنا نبقى بالحكومه؟
1: لما طرحت الثقة انسحبتوا منعنا الإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
2: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة،
1: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
2: ثقة وما بدنا
1: يعني لا ثقة؟ يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
2: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
0: يعني بعد في هيك عصابة أشرار وزعران أسوأ من هيك ملقطين بالبلد عم بيدمروها وبدون يبقوا بالحكومة وما بدون يعطوها الثقة؟ كيف هاي؟ فسروا لي أنتوا. أنا سأسكت عن الكلام المباح يا مستمعي جبل لبنان. شو تفسيركم لهالموضوع حتى من داخل البيئة؟ وبعدين قايمة القيامة هلأ على حركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية أمل، لأنه صوتوا للثقة للحكومة. قال أنه يعني رغم أنه ما شو ما بدنا هيك صوتوا للثقة للحكومة. فأيم الأيام هلأ على وسائل التواصل الاجتماعي بين حزب الشيطان وأفواج المقاومة اللبنانية أمل عم يسبون لحركة أمل أنه أنتوا كمان كان لازم تقولوا لا ثقة للحكومة وتبقوا. طب كيف والله العظيم؟ آخ يا بدل يا بلدي يا بلدي لبنان، آخ على عصابة الأشرار الفارسية. يا خلينا نبلش. انتو فيكن تبعتوا على 03-444-037 شو ما بدكن، حتى المؤيدين لحزب الشيطان تفضلوا طلعوا على الهواء، يعني سبوني وسبونا بس خلص صرتوا مكشوفين، يعني كأنكم عم تسبوا الأرزي، لأنه جبل لبنان هي إذاعة الأرزي والشرعية والجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الشرعية والأمن العام. فشوفوا شو بدكن تعملوا، انفلقوا اضربوا راسكن بالحيطان، ما بتعطوا الثقة. ما احنا كنا قايلينكم من امبارح اول امبارح والاسبوع الماضي، نواف سلام رئيس الحكومة، نواف سلام باقن باقن باقن على قلبكم وعلى راسكم باقين، فانتوا لا ثقة وباقين بالحكومة. هون انفصام الشخصية. خلينا نبلش باغنية من الزمن الجميل، شيكن ستيفنز، Give me your heart tonight. رجعين لك يا حاج، يا حاج رجع لك أنا والمستمعين. يلا حسين الحاج حسين.

Give Me Your Heart Tonight. Shaken Stevens. ونبدأ سويا أنا وياكم باستعراض ما ورد بوطننا لبنان بال 24 ساعة الماضية. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037. رسالة مكتوبة: مبارك يسعد لي صباحك ونهارك مبارك يا مبارك. اسم على مسمى والله يبارك أيامكم كلها سوا يا لبنانية. وانتبهوا للمنخفض الجوي ابتداء من الليلة، رطوبة عالية، برق ورعد، رياح 50 كيلومتر بالساعة، سباحة بالسمايا. أنا والشباب أبو جورج والشباب والصبايا يلا. وفي عنا مغوار بطل كمان من الجيش اللبناني، حرفوش يسعد صباحك. كلنا سوا رح نلتقي سبت وأحد، وإذا الجمعة موجودين الشباب يلا.

0: اخ يا بلد لبنان. يا صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية حلوة كتير لأنها زهور وشتول وخضر بسن الفيل. هون حد منا بسن الفيل من بعد جسر الواطي باتجاه الدكواني وإشارات الحايك. مؤسسة فلور آرت، فن الزهور، فلور آرت زينة أعراس وكل المناسبات وهدايا من الورد والشتول الرائعة. إلي خوري ونيكولا خوري ووالدتهم ألف تحية. عائلة كريمة من سنوات تعرفت عليهم ورجعت هلأ مؤخرا تواصلت أنا وياهم. كل الأشياء اللي بخدها هدايا للمناسبات من شتول وورود، بيقات ورد، شتول رائع جدا من كل الأنواع. خلينا نسمع إلي خوري ومحبته. يسعد صباحك إلي خوري فلور آرت.
1: جوني صباح الخير لإلك ولإذاعة جبل لبنان. أنا تقصدت شلك الصديق لأنه صار لازم يمكن ينعمل له شوية تعديل وتنشيل الشدة، لأنه أنت عن جد صديق لكل المجتمع اللبناني، لكل الشعب اللبناني، للنسيج اللبناني الحلو من الصغير للكبير. خليك بهالهمة يا رب. أنا باسم شركة فلور آر بهنيك ونشد على إيدك وإن شاء الله الله بيقويك وبيضل صوتك عالي يا رب.
0: يسعد صباحك وأنتو الصوت العالي وكل مؤسسة لبنانية صامدة بوطن لبنان. وعم نعلي لصوتها من إذاعة جبل لبنان بإعلاناتنا بالسبونسورينج. مؤسسات لبنانية بنفتخر فيها بخدمة المجتمع اللبناني ومنهم فلور آر. فلور آرت مثل ما قلنا هدايا ورود وشتول زينة أعراس وكل المناسبات، زراعة وتزيين القصور والفيلات وحدايق بيوتكن وبنايتكن. سن الفيل قبل تقاطع إشارات الحايك، يعني أنتوا جايين من جسر الواطي باتجاه جسر الدكواني، هني على يمين الجسر باتجاه إشارات الحايك وتقاطع الحايك. إلي خوري، نيكولا خوري ووالدتكن يعطيكن ألف عافية. أنتوا فريق العمل عندهم شباب من مصر الحبيبة بيخدمونا بكل لطافة. أمرك يا سعادة البي. فلور آرت سن الفيل 03-978-433. أكيد أسعار خاصة جدا لمستمعي جبل لبنان. 03-978-433. وما بدي إياكم تتصلوا، بدي إياكم تروحوا تزورون وتشتروا من عندهم. مؤسسة صامدة بوطن لبنان فلور آرت. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الصبح تواصلت مع النائب الأستاذ ميشيل ظاهر اللي سمعنا مبارح التصريح الرائع داخل مجلس النواب واللي صرح فيه، ومنهم أنه في شركة لبنانية عم تتهرب من دفع الضرائب. هيدا أعلنها على الملأ يعني بالبث المباشر، ومبارح عبر إذاعة جبل لبنان سمعنا التسجيل قدام زملاء النواب وقدام الوزراء وقدام الرئيس نبيه بري ونايب الرئيس نبيه بري، عرفتوا الياس البصعب. طيب النايب ميشيل ظاهر قال انه احدى الشركات عم تتهرب من دفع ضرائب بقيمة مليارين دولار من دون انه يطلب رئيس مجلس النواب أو أي شخص من النواب زملائه اعتبار هالكلام إنه كان حدا يرفع إيده يقول سيد الرئيس أو نائب الرئيس الياس البصعب. نحن منتمنى عليكم إنه كلام الأستاذ ميشيل ظاهر يكون إخبار قضائي أو يتحرك أي وزير المال يا حبيب قلبي يسعد صباحك، ولو أستاذ ياسين جابر وزير المال إنه أو أي وزير من الوزراء ما تحركت هيك حشريته إذا مش وطنيته لا يسأل عن هالجهة المتهمة. أنا فجر اليوم كتبت له

0: للنائب الأستاذ ميشيل ظاهر على الواتساب. أستاذ ميشيل، أنا مجدداً ومجدداً ودائماً معجب بشجاعتك وبوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان، بتمنى عليك أنه تكشف هالجهة أو أنه نحن بإذاعة جبل لبنان رح نفتش، نعمل ريسيرش سري، وإذا حدا بيعرفها لهالشركة يبلغني إياها تحت الهواء أو يكتب ليها كتابة لحتى أكيد نتأكد بعدين من هالمعلومة، مين هي الشركة من الشركات اللبنانية المتهربة من دفع ضرائب بقيمة مليارين دولار؟ يعني هذه الشركة لازم تتغرم، إذا الضرائب مليارين دولار لازم يدفعوا 3 مليون أو 4 مليون دولار للخزينة، يعني بيسكروا لكم جزء من ودايعكم يا لبنانية. وهاي الشركة هايدي تتأنذر أكيد، خلص ما طالما تفتحت العيون عليها. من هي هالشركة؟ إذا حدا عنده معلومات سرية يا على 70-220-888 بلغني إياها، أو على 03-444-037 على الهواء، بس ما يسميها هو بتسجيل صوتي، يكتب لي إياها لحتى أخذ الموضوع بعين الاعتبار ونتابع الموضوع للآخر. شكراً النائب ميشيل ظاهر. يعني إذا شركة واحدة مليارين دولار، في شركات مليون دولار ومليونين دولار و500 ألف دولار، دايماً في دفتر للربح ودفتر للخسارة. بتقدم الشركات المتهربة من التفقاء والضرائب والتصريح عن أرباحهم، بيقدموا دفتر الخسائر، بيبقوا هالمحاسبين جينيوس بيجيبون وبيدفعوا لهم مصاري ليمسكوا دفترين، دفتر الأرباح لأصحاب الشركة ودفتر الخسارة لوزارة المالية والدولة. للأسف أستاذ ميشيل ظاهر، يسعد صباحك، رؤية وطن، ونحن وياك نرى وطننا لبنان مزدهر ومنكافح الفساد نحن وياك إيد بإيد مع كل الخيرين بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. هيدا اللي عم يصير بوطن لبنان. يا حاج حسين الحاج حسين، ولو انه لا ثقة وبدنا نبقى بالحكومة، يعني ما بعرف، وقاحة، قلة إدراك، غياب عن الوعي، يعني ما بعرف وين الكرامة، وين الملايين، والشعب العربي وين، وبعد حيفا وبعد تل أبيب، وبدكم تحرروا العالم كله أنتوا والفرس ومعلمتكم إيران، إنه لا ثقة وباقيين.
1: انسحبتوا لما طرحت الثقة، انسحبتوا منعا للإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم، بتصوتوا
2: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
1: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
2: ثقة وما بدنا،
1: يعني لا ثقة، يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
2: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
0: كيف هيك؟ تحية لزميلتنا بقناة الأفضل، الأفضل نيوز، برافو عليكي شطورة، ضلت لحقته بالميكروفون وجبت لنا تسجيل واضح ونظيف، الأفضل نيوز. تحية لكل زملائنا الشجعان والشجاعات بوطننا لبنان. بعد شوي رح نبارك للعروس الحلوة رنين إدريس، مبروك يا عروستنا الحلوة رنين، منبارك لها من إذاعة جبل لبنان ومنهديها أغنية فيروز، عروستنا الحلوة يا نيساني حلوة. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا لإعلاناتكم وسبونسرينج ودعمكم لإذاعة جبل لبنان. 70-220-888 قولوا الله، وبعد البريك نعود إليكم.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع. إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.
4: زميلنا، يسعد لي صباحك، زميلنا بال إذاعة جبل لبنان، مش كيومجيان، كيومجيان ليان هي قال التعريف بالأرمني. يلا بكرة هلا بس شوفه، اليوم أو بكرة إذا شفته لزميلنا، صوت رائع جدا وحلو، ولكن بدنا نلفظ مظبوط. يان، يان هي قال التعريف بالأرمني، مش يان، يعني كيم كارداشيان. بالزمانات في إحدى الإذاعات عم بشتغل فيها، علقت أنا مدير الإذاعة يعني هيك إنه بالجدل، قلت لهم لكل المذيعات زميلاتي إنه يا جماعة كيم كارداشيان، إني كارداشيان. بقى لجأنا لمدير الإذاعة وصاحبه يعني مستثمرة للإذاعة، قال لهم لا، لا كارداشيان ولا كارداشيان، كارديشن. يا جماعة هيدي أرمنية، شو كارديشن؟ كارداشيون يعني بتاقي او ان، لا هيدي ليان، قال التعريف باللغة الأرمنية الحبيبة. ف خلص أمرهم للمذيعات، قال لي عمول أنت اللي بدك إياه، لأنه مش قادر لي على الهواء يفللني. بقى أنا صرت أقول مثلاً لما يورد خبر، إذا ورد خبر كيم كارداشيان، والصبايا حتى يا ريت كارداشيان، لا كيم كارديشن. يا أكيد كل إنسان بيركب دينة الجرة مثل ما هو بده. قولوا الله، صوتك عالي جبل لبنان، صفر 3-4-4-4-0-3-7، ورسالة صوتية.
5: صباح الخير جبل لبنان، صباح الخير مسيو جوني، اشتقنا نسمع صوتك. أنا بس بدي صبح المستمعين الكرام من خلال إذاعتك الكريمة، ونقول لهم الله يعطيكم العافية، كل أم وبي عم بيوصل أولاده على المدرسة، هاو المقاومين الحقيقيين تيربوا أولادهم على محبة الوطن، على الثقافة التربوية. ومن خلال منبر إذاعتك الكريمة بحب جدد القنوص تبع المدرسة عنا، نحن بمدرسة غدير الرسمية بجونية، بعدنا عم نستقبل تلاميذ اللبنانية من الساعة 8 للساعة 2:30 بحرم المدرسة. نحن عنا صفوف من الأول أساسي للتاسع أساسي لغة العربية، عنا اللغة الأولى الأجنبية الفرنسية، عنا اللغة الأجنبية الثانية لغة الإنجليزية. وأكيد مثل كل المدارس نحن عنا المواد الأكاديمية، كل المواد تهتم بتلاميذ بدراستها، كان فرنسي عربي سيانس مات. وأكيد ما بننسى أبداً المواد الإجرائية يلي بتخلق أفاق جديدة وبتبين ميول تلاميذنا. نحن عنا اللغة بمدرستنا اللغة الفرنسية كتير عم نشتغل عليها، وعندنا كمان الرسم، موسيقى، مسرح، عندنا رياضة بدنية. كل هالمواد هيدي بتعزز ثقة التلميذ، ده بس يكون يفوت على الجامعة يكون مهتم بكل ميول بحب يعمله أو الاختصاص اللي بحب يتخصص فيه. ما مننسى أنه نحن الكتب مأمنة مجاناً من وزارة التربية، نحن القرطاسية مأمنة مجاناً من وزارة التربية، وأهم شغلة محبتنا هيدي مأمنة من خلال معلماتنا، مدرسينا، وإدارتنا، ونظارنا. وأهلا وسهلا فيكم على رقم 76554-504-09-900-673 يلي بحب يتأكد أكتر ويستعلم أكتر. ميرسي كتير مسيو جوني، الله خلينا هالإذاعة الحلوة يلي بتوصل الصرخة، بتوصل الصوت لجبل لبنان، لكل العالم.
4: يا شكرا. هلا يا هلا يا هلا مدام رولا، الله يوفقكم بخدمة التربية اللبنانية وبخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زل أنهار الموت باتجاه جوني. عروضات مستمرة لليوم عشية، وبكرة بتبلش عروضات جديدة لليوم أو حتى نفاد الكمية. بس في كميات بطمنكن، يعني أوقات بفوت شخص بيشتري مثلا مياه أكوافينا، بيشتري كل الكمية المعروضة على ستاندات على الشلف، بس بيرجعوا أكيد من مستودعات فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شي ساعة زمان أو ساعتين زمان، بيكونوا رجعوا عبوا الشلف وستاندات بالمواد اللي حصل عليها أحد مستمعي جبل لبنان وسمع كلمتي وكتر مي. العرض على المي خلينا نبلش فيه اليوم، استفيدوا آخر نهر. هلأ أكيد بكرة ممكن يتجدد العرض على حجم تاني من أحجام المي. يعني صرت ملاحظ هلأ صار لنا شي 4 أسابيع تقريبا أكوافينا، العروضات على مياه أكوافينا، أوقات مثلاً عرض على أناني الليترين، صندوق أناني الليترين بكذا، صندوق أناني 300 مليليتر الأسبوع الماضي كان. هالأسبوع واليوم آخر نهار 12 أنيني أكوافينا 600 مليليتر، 12 أنيني بدولار و40 سنت بدلاً من دولارين و20 سنت. استفيدوا، عملوا مثلي، المي بتضاين سنة بالأناني. أكيد لما تكون محفوظة عندكم بالكاف بعيداً عن الرطوبة والشمس بطبيعة الحال بنستهلكها لمدة 12 شهر، فاشتروا وكتروا واشربوا مياه أكوافينا. وبفهد جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة نهر الموت باتجاه جوني، موزات لحمة برازيلية الكيلو $7.70. جامبون براغا جون ليونشيني فومي لوقية $2.90، جربوها. مارتاديلا ماركيت نيغروني، مارتاديلا طليانية لوقية $2.20. بقسم الخضار والفواكه دايما وكل يوم بجوني وبالزلقة فهد، الخضار الطازة بندورة كرزية الكيلو ب59,000 ليرة والملفوف ب27,000 ليرة الكيلو. هام كازا ديمون سان جيرونيمو لوقية $1.70. بلان سولي قدرة مشكلة، بلان سولي كونجولي 900 جرام $3.40 بدل $4.80، توفير $1.20 بأيتم واحد. كيف لما بتعملوا مثلي وبتستفيدوا من العروضات اليومية والأسبوعية والشهرية، توفير بعشرات لبل $100 كل سلة غذائية أو حتى كمان بمواد التنظيف وبالأدوات المنزلية. فريمير وقدامي هون بالبروشور 4 آيتمز محسومين أسعارهم. مثلا فريمير فيش فينجر 250 جرام فيها 10 قطع، فريمير برومو بدولار و30 سنت. كثير أولادنا بيحبوا لما يكونوا صغار، مش إنه صاروا كبار كبار كبار. الله يكبر أولادكم بعزكم. فريمير فيش فينجرز بدولار و30 سنت. ستروبري أوشن جاردن ستروبري 400 جرام كونجولي فقط بدولار و10 سنت. تعملوا سلاد دو فروي أو أي شيء تاني محبي الفريز أوشن جاردن. لايون كراميل شوكولا 400 جرام مع جفت بول حلو كتير بأربعة دولار و90 سنت. لايون وأيضا عروضات حلوة كتير على ماركت بويدار. مشرومز موجودين بزاز أو بتنك. بويدار سلايست مشروم بثلاثة دولار واربعين سنت علبتين أو مرتبنين. يعني أنا لما بشوف مرتبين أكيد بفضلوا على علبة التنك، بتكون موجودة بمرتبين إزاز وشايفين المنتج، وأساساً منتجات بويدار كمان مرتبة. تشيبو جولد سيلكشن تشيبو 180 جرام ب 5 دولار و80 سنت بدل 7 دولار و80 سنت، توفير دولارين بهالايتم. تشيبو جولد. ديجستيف ماركت هالا ب 30 سنت. حمص ماركت أشقر كيلو بدولار و90 سنت بدل 3 دولار و30 سنت. يعني اليوم لحقوا حالكم آخر يوم، وبكرة بتبلش عروضات حلوة كتير، وكل أسبوع أحلى من أسبوع. العروضات بفهد جونية وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جونية. آيسبرغ دانواي ميلك شيك 180 مليلتر ب40 سنت فقط. باك تو سكول أيضا مستلزمات العودة للمدارس بأسعار رائعة جدا. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر المساء. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان على 03-444-037. صباح الخير. بالنسبة لتصريح الأستاذ ميشيل ظاهر على الأرجح هي شركة استيراد محروقات، لأنه مبلغ 2 مليار دولار لابد أنه مرتبط بقطاع استيراد ضخم. على كل شو بدنا بإمبراطور استيراد النفط والإمبراطورية اللي عملها؟ لا، هلأ صلح لي الأستاذ ميشيل ظاهر، قال لي جوني صباح الخير لألك ولمستمعي إذاعة جبل لبنان. أنا كنت بقصدي أقول ما انتبهوا له يعني زملاء النواب، وما حدا سأل إنه مبلغ كتير كبير مليارين دولار. في شركة متهربة بمليونين دولار مش مليارين، فاقتضى التصحيح. شكرا أستاذ ميشيل ظاهر على هالتصحيح عبر إذاعة جبل لبنان. إذن الشركة المتهربة من دفع الضرائب للدولة اللبنانية متهربة بمليونين دولار، ولازم يغرموها مليونين تانيين، يعني يصيروا 4 ملايين دولار، ويكون هذا آخر إنذار لإلها لحتى يتربوا شركات غيرها اللي بيمسكوا دفترين، دفتر الأرباح لأصحاب الشركة ودفتر الخسارة للدولة اللبنانية، حتى يتهربوا من دفع اتفق عليهم هالأشخاص البلا وطنية. ونحن رح نحقق هالموضوع، نحقق بهالموضوع مع وزارة المالية والناشد وزير المالية الأستاذ ياسين جابر. ولو سألوه للأستاذ ميشيل ظاهر، يعني كان حدا لازم قدام الكاميرات وقدام الناس والرأي العام اللي عم يحضر المجلس النيابي مباشرة على هوا كان لازم يفز يوقف وزير المالية بأربعته إنه شو شركة عم تاكل علي وعلى الشعب اللبناني مليارين دولار من إيه هالشركة هلأ بتسمي لي إياها على الهواء؟ هيك يا حضرة وزير المال أو أي نايب من النواب التانيين رئيس لجنة المال النيابية مثلا. ولو يا أستاذ إبراهيم كنعان كنت وقاف على أربعتك وقل له أنا رئيس لجنة المال والموازنة بالمجلس النيابي، تفضل سمي لي هالشخص المتهرب لحتى أنا ألحقه للآخر ونغرمه. بس ما حدا للأسف، ما بعرف ليش نايمين بعسل. كل واحد بده يعمل البرستيج تبعه وناطر دوره لحتى يطلع يحكي. فكلامك عن راس والعين أستاذ ميشيل ظاهر بمداخلتك، والتصحيح هو شركة متهربة من دفع الضرائب مليونين دولار. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ زيت زيتون بكر من وادي التيم، من الجد من جد الجد للحفيد، أجيال وراء أجيال عم يتوارثوا زيت الزيتون. عم نحكي عن شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي، زيت زيتون صافي 100% من عين جرفة حصبية على سفوح جبل الشيخ جبل حرمون. هيدا تميز الزيت لأنه بعيد عن رطوبة البحر وقريب من الجبال، يعني على ارتفاع بين 800 و900 متر. زيت زيتون وادي التيم بيتميز بجودة وصفاوة مش مثل غيره. العنوان حصبية عين جرفة، زيت زيتون بكر ممتاز من إنتاج شركة وادي التيم للإنتاج الزراعي. فيكن تتواصلوا مع السيد حسين دربية 03-180-641. صباح الخير حسين دربية وفريق عملك وأهلنا بوادي التيم بعين جرفة حصبية، وزيتكن المبارك وزيت زيتون اللبناني المبارك. 03-180-641. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ خلينا نرجع نذكر هيك اللي انضموا لقلنا هلأ، انه مبارح حسين الحاج حسين من حزب عملاء الفرس الإيرانيين عينه على الحكومة، يعني عينه عليه ودفوع عليه. كيف؟ اسمعوا تصريحه. ما في ثقة وبدنا نضل بالحكومة. وقح
6: لما طرحت الثقة انسحبتوا منعا للإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
7: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة،
6: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
7: ثقة وما بدنا
6: يعني لا ثقة، يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
7: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
4: طيب اذا بدك تضل بالحكومة يا استاذ حسين الحاج حسين، بدكم ضلوا بالحكومة ضلوا، بس قولوا لوزير الصحة يشلح الكرافة. يعني انت شايفينك بالمجلس انت وكل كتلة حزب الفرس الإيراني بلا كرافة، لانه انتو بثقافتكم الكرافة هي من الاستكبار العالمي اللي انتو عم تحاربوه. طيب بتدعوا محاربته يعني، فمن هالمنطلقة هيدا الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم رئيس كتلة نواب الفرس، اطلبوا من الوزير الفارسي تبعكم بقلب الحكومة اللي بروح بيقعد حد السفير الإيراني، وكيف بعدهم بيستقبلوه بالقصر الجمهوري والقصر الحكومي ما بعرف، بيكسر لهم كلمتهم بروح بيقعد حد سفير الفرس بلبنان اللي مطرود وغير مرغوب فيه، وبيرجع بيطلع على الحكومة ولابس كرافة. طب كيف يا أستاذ حسين يا حسين، يعني كيف ما بعرف كيف بضل لابس كرافة، يعني كرافة الاستكبار العالمي بكل مناسباته، يعني حتى لو رايح يعربش على زيتوني او ما بعرف شو يزرع شجره لابس كرافه. ولو نبهوه لوزيركم يا فرس انه الكرافه من الاستكبار العالمي ومن الشيطان الاكبر اللي انتم هيك بتلقبوه. يا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك وبنرجع، خليكم والمزيد والمزيد من اصواتكم العاليه ومن صوتنا العالي من جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: عم حس إني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: كل عروس حلوة عم تجهز حالها أو تجوزت الأسبوع الماضي الأحد أو هالأحد عرسها، يا عروستنا الحلوة أعطونا أساميكم لنهنيكم يا عرسان، يا أهل العرسان ويا أقرباء العرسان، ابعتوا 03-444-037.
1: لبست فستان الفرح وباللون ومشنشال الطرح، لبست فستان الفرح باللون ومشنشال الطرح،
0: والفرحة كبيرة. زميلتنا الإعلامية بالأم تي في رنين إدريس، رنين إدريس كل مرة كنا نلتقي فيك أنا وباتريسيا نقول لك نفرح منك ومن قلبنا نتمنى لك، فزميلاتك فرحنا منهم. وهلأ إجا دورك، عقبال الجميع يا رب والفرحة الكبيرة. رنين إدريس اليوم الخميس 17 أيلول بصحيفة الشرق، سيز عون الكعكي وفريق عمله نشروا بالصفحة الفنية صورة الإعلامية الزميلة رنين إدريس بفستان العرس وفساتين منوعة، توجت بفستان العرس. رنين إدريس رح تصير رنين إدريس متى، لأنه الزوج والعريس الحلو تياري متى خيو لزميلة بالأم تي في موريس متى. الفرحة كبيرة تياري متى عريسنا الحلو، برافو عليك، ملكت لها قلبها وعقلها لرنين إدريس اللي رح تصير رنين إدريس متى. من كم يوم رنين وتياري ودعوا العزوبية، عملوا حفلة هيك بحضور الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلتين، عائلة متى وعائلة إدريس. قلبنا بيفرح أكيد لكل زملائنا وزميلاتنا لما منكون عم نزفهم، وعبر إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان ومحبينك اللي بتابعوكي وعملك الإعلامي الراقي والمحترف رنين إدريس، الله يوفقك ونشوفك الأسبوع المقبل أمتين موعد العرس، نشوفك رنين إدريس متى. فيكن تشتروا صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الخميس بصفحة 9، بتشوفوا جمالها وطولها لرنين، الله يخليها لأهلها ولزوجها. ومن إذاعة جبل لبنان باسم الكل كل المحبين بنهديكي عروستنا الحلوة فيروز من مسرحية جبال الصوان. لعروستنا الحلوة رنين إدريس ولكل عروس الله يوفقكن يا عرسان، وعبال ما يلحقنا طرطوشي لباتريك وسيدريك بإذن الله يا يخليكن ولادكن.

من مسرحية جبال الصوان فيروز وعروستنا الحلوة، مهدات لزميلتنا رنين إدريس زوجها تياري متا وكل عريس وعروس بوطننا لبنان. من مستمعي جبل لبنان بلغونا، دمبرك لكم صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكن بكل فرحة. صوتك عالي جبل لبنان. إدارة الرجي، إدارة حصر الطبخ والتنباك الرجي، أصدرت بيان وأعلنت فيه إنه جهاز مكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المزور والسواجير المهربة، بالإضافة للتنبك العجمي، نتيجة عمليات دهم نفذها جهاز مكافحة التهريب. يعطيهم العافية والله يحميهم الشباب والصبايا بجهاز مكافحة التهريب بالرجي، نفذوا هالمداهمات حي السلم، حي البركات بالضاحية الجنوبية، ورويسات الجديدة بالمتن الشمالي، وشحيم بالشوف، ومنطقة بشامون علي. الله يعطيكم ألف عافية شباب ويا صبايا، مدربين تدريبات محترفة لخدمة وطن لبنان والشرعية اللبنانية. هالمداهمات أكيد بتندرج ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة. محاضر ضبط سطرت بالمخالفين وأحيلت إلى القضاء المختص. برافو، الله يعطيكم العافية. الرجي إدارة وموظفين وشباب وصبايا جهاز مكافحة التدريب التهريب إني بتدريب مستمر ومتواصل لحماية نفسهم أكيد لمكافحة التهريب. الرئيس العماد جوزيف عون كان استقبل نهار الاثنين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لإدارة حصر الطبق والتنباك اللبنانية الرجي المهندس نصيف صقلاوي وأعضاء المجلس المهندس جورج حبيقة، الدكتور عصام سلمان، المهندس عماد البساط، الدكتور مازن عبود. أطلعوا رئيس الجمهورية على أهم الإنجازات اللي تحققت بعمل الرجي، وقال المهندس نصيف صقلاوي: الرجي كانت أول إدارة تنجز إعادة تقييم الأصول الثابتة والمخزون بناء لقرار مجلس الوزراء الصادر بالعام 2024، وجاءت القيمة للأصول الثابتة والمخزون 400 مليون دولار نفذتها شركة UTC. هذا التقييم لا يشمل العائدات والماركات التي يتجاوز تقييمها 10 مليارات دولار، لاسيما ماركة سيدرز للدخان. سيدرز تنتج نحو 1 مليون صندوق شهرياً. أضاف المهندس نصيف صقلاوي: رغم الظروف التي تمر بها البلاد فقد دشنت الرجي محطة كهربائية هجينة بقوة 4 ميجاوات، واستطعنا نقل مخزون التبغ من مستودع الرجي في كفر رومان في الجنوب نتيجة تدابير استثنائية اعتمدت لنقل المحاصيل المقدرة بمليوني كيلوغرام، وقد تحقق ذلك تحت القصف الذي كان يستهدف البلد الحلوة كفر رمان. والإدارة في صدد البدء إنجاز تحضيرات لاستلام المحاصيل من بلدة رميش الجنوبية. تحية لأهلنا ببلدة رميش الصامدة وشتلة التبغ اللي هي مصدر معيشي رئيسي لبلدة رميش والبلدات المجاورة. وتابع الأستاذ المهندس نصيف صقلاوي إن شركة فيليب موريس العالمية التي تمنح شهادات في صناعة التبغ أعطت الرجي التصنيف الذهبي للصناعة، وهذا يدل على أن الثقة بصناعة التبغ في لبنان باتت ترتقي إلى مركز عال على المستويات الدولية. وأشار إلى تقديم الرجي دعم للبلديات التي تضم مزارعي تبغ بمبالغ محدودة قيمتها 15 ألف دولار لكل بلدية لتحسين ظروف العاملين في حقل التبغ.
عدد البلديات المستفيدة من الرجي 76 بلدية، كل واحدة منهم حصلت على 15,000 دولار بعكار بالجنوب وبالبقاع. وتحقق أيضا تدشين خط الإنتاج لشركة فيليب موريس برعاية وزير المال، وكذلك تركيب خط للشركة نفسها بواسطة فنيي الإدارة بعدما غادر الفنيون الأجانب لبنان بسبب الظروف الراهنة. وتم تركيب خطوط إنتاج السجائر الإلكترونية ببكفية فايب، وبدأ الإنتاج فعليا في الخط الأول. وباشرت المؤسسة الرجي في البدء بتأهيل تركيب خط إنتاج جديد ببلدة بكفية بالمتن. على صعيد مكافحة التهريب، أوضح المهندس سقلاوي أن المؤسسة عم تقوم بعمليات شبه يومية بكل المناطق اللبنانية بالتعاون مع إدارة الجمارك. قدرت العائدات للعام 2026 ب 500 مليون دولار، يعني نصف مليار دولار. ولفت المهندس سقلاوي إلى أن كل ما تحقق يعود إلى الثقة التي وضعها الرئيس جوزيف عون بالإدارة الراهنة للرجي، والتي مكنت من اتخاذ قرارات فاعلة بعيدا عن الروتين الذي يعرقل عمل الإدارات. الرئيس جوزيف عون رحب بالمهندس نصيف سقلاوي وأعضاء مجلس إدارة الرجي، ونوه بالجهود التي أنجزتها الشركة وبما حققته من إيرادات مالية للخزينة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشاد الرئيس عون بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ضبط القطاع ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة بالتبغ. وذكر الرئيس جوزيف عون بالبعد الاجتماعي لدور الرجي، لاسيما لجهة تشغيل اليد العاملة الزراعية خصوصا في المناطق التي تعتمد على زراعة التبغ كمورد رئيسي في الجنوب والبقاع وعكار. وتوقف الرئيس جوزيف عون عند أهمية الثقة العالمية بالرجي وبالخطوات الجديدة المعتمدة في التحديث الإداري أو الرقمنة، وربطها بالتوجه العام للدولة نحو إصلاح المؤسسات. وقال الرئيس عون إن الشفافية والإدارة السليمة التي تميزت بها الرجي هي التي أدت إلى النجاحات التي تحققت، لأن العمل كان من أجل المصلحة الوطنية وليس المصالح الشخصية. يسعد صباحك سيد الرئيس جوزيف عون، الله يوفقك بزيارتك لفرنسا لدعم الجيش اللبناني والدفاع عن وطننا لبنان وأرزة لبنان. الله محييكم الرجي، مدير عام ورئيس مجلس الإدارة المهندس نصيف سقلاوي وأعضاء مجلس إدارة وكل موظف وموظفة بالإدارة وبمعامل الرجي بالحدث ببكفية وبكل المناطق. وإن شاء الله يا رب كمان يرجع التخزين بكفر رمان الحبيبي بجنوب لبنان وبكل المناطق. وأهلنا برميش والضيع المجاورة، دعم الرجي لألكن لصمودكن بوطنكن وشتلة التبغ اللي هي مورد رئيسي لرميش وكل الضيع المجاورة. ألف تحية من إذاعة جبل لبنان ومستمعيها، وتقدير لإدارة لبنانية هي الرجي. ترفض الدولة هالعام هيدا بنصف مليار دولار، وهيدي دعمي مهم جدا للخزينة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد. جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تعبورت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. المزيد والمزيد من رسائلكم المكتوبة والصوتية، ورسالة حلوة من جمال شمعة. يسعد صباحك الغالي يا عزيز يا الصوت الحر جوني الصديق. منحب مبارك لإبراهيم البراج وسميحة أرفلي، مبروك، الله يوفقهم، عرسان ولا خطبة؟ من جمال شمعة وكل المحبين ومن إذاعة جبل لبنان، الله يوفقكم يا رب. إبراهيم البراج وسميحة أرفلي وكل عريس وعروس وكل خطيب وخطيبة، يا رب تشتي عرسان لا يلحقنا طرطوشي نحن عنا بالعيلة من باتريك وسدريك ويشدوا همتن. يلا يا سيدي، يلا يا باتي. يلا بسمع دايما من باتريسا، يلا يا سدريك، يلا يا باتريك، يلا عملوني تيتا. حدا بيتمنى انه يصير تيتا؟ اكيد بكل محبة كلنا سوا منحب نفرح من ولادنا. الله يفرح لكم قلبكم بولادكم مستمعي جبل لبنان. كمان على 03-444-037 رسالة.
4: الله معك أستاذ جوني، صباح الخير خيي. هادي على هلا كنت عم بسمعك عم تحكي على سيرة الكرافة، قول الجماعة يا خيي متخلفين، لك العالم وين وصل، لك هن بينهم بالكرافة وممنوع الكرافة واستكبار عالمي وما بعرف شو، ولك الوضع اللي وصلوا له ولك هن بشو بينهم. خي شو بده يحكي الواحد؟ هود الجماعة شو وضعهم خي؟ ما عم بفهم أنا. بعدين قال بيسألوا لهذا النايب المتأيرن أحسان الحاج حسن، قال بيقولوا له عم بيكفيك معاشك بالشهر؟ بيقول لهم قال لا ما بيكفي معاشه 5,000 دولار وما بيكفي.
3: ليش عم يقبل بالدولار هون مستمعنا الكريم؟ صح أنتوني، إنه ليش بيقبل يقبض من الدولة اللبنانية 5,000 دولار؟ لازم يقبض بالتومان الإيراني، يعني يقبض له شيء 4-5 ملايين تومان أو 10 ملايين تومان مقابل أكتر، يمكن 100 مليون تومان 5,000 دولار. يرفض يحط إيده على الدولار، ما هيدا الشيطان الأكبر. ولا بحبك وبموت فيك يعني، وببكي وبروح ولا ثقة ومنضل بالحكومة. كيف يا حبايبي يا غايبين انتو يا غشيين، كيف انه منبقى بالحكومة ولا ثقة؟
5: لما ترحب الثقة سحبتوا منعا للإحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
6: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة،
5: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا ثقة
6: وما بدنا
5: يعني لا ثقة، يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
6: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
3: ايه ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة وبدنا نقبض بالدولار وبدنا نلبس كرافي. وزيرنا بالحكومة وزير إيران بيلبس كرافي. طيب شو هيدا؟ وين شعاراتكم؟ وين الشيطان الأكبر اللي أنتوا واصفينه ونازل فيكم مفقعاته يعني مدفع بالسرياني مفقعته والله يستركم من إمبلي زرية لحتى ينهي الموضوع على ترامب. يا قولوا الله، قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. اليوم الخميس 17 أيلول، موعد ببلدة مغدوشة الساعة 6 بعد الظهر اليوم. بلدية مغدوشة وضمن النشاطات الثقافية داعينا لحضور جلسة توعوية وحوارية بعنوان تعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والمدنية. يقدم الجلسة الأستاذ أنهل أجود قصحية. تحية لألك أستاذ أنهل أجود قصحية. يتحدث عن واقع وتحديات مشاركة الشباب والمرأة في الفضاء العام وصنع القرار، وعن الفرص والآليات المتاحة لتمكينهم فعلياً في المجتمع والعمل المدني. إذن أهلا وسهلا فيكم، الدعوة عامة للجميع اليوم 17 أيلول الساعة 6 بعد الظهر بمركز جورج وجنات يونان الاجتماعي بمغدوشة. تحية لكل الحضور وأهلا وسهلا فيكم، وتحية لبلدية مغدوشة، رئيس البلدية المهندس رئيف جورج يونان وأعضاء المجلس البلدي. مغدوشة زهرة على كتف صيدا وكتف وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نوقف سوا الموسيقى وننتقل هيك لزمن جميل وأغنية من أغنيات الزمن الجميل، فريق شيكاغو If You Leave Me Now. اخترت لكم إياها حفلي. خلينا نسمع الباتريك كيف يبلش وبعدين بتفوت الفرقة الموسيقية والمغنية.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا. نحن وياكم استمعنا لفريق شيكاغو If You Leave Me Now. صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم 03444037 ورسالة صوتية.
1: تحياتي جوني صباح لألك ولجميع مستمعين زايد جبل لبنان. أحلى صباح، بتمنى لكم يوم حلو يا رب. أنا هلا رايح بنقلة على الغازية ولا حمرق من قدام سيدة مقدوشة. يعني كل ما روح لهونيك يعني بكون نهاري أحلى وأحلى.
0: يسعد لي صباحك والله يحميلك نهارك وأيامكم تتبارك يا رب. مستمعي جبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان.

0: ماذا بعد؟
1: بوطني وطنكم لبنان؟
0: أوكرا كاتورينج شركة لبنانية بخدمة أفراحكن، كل أفراحكن ومناسباتكن الحلوة. أوكرا كاتورينج، جوزيف منصور وفريق عمله بتصرف اللبنانيين، مش بس بلبنان، بقطر كمان وبكل الدول وبكل المناطق اللبنانية. أوكرا كاتورينج ورسالة جديدة من جوزيف منصور بعرفنا على عملهم وعلى هالشركة الناجحة.
2: صباح الخير جوني لألك ولمستمعين إذاعة جبل لبنان، معك جوزيف منصور صاحب شركة أوكرا كيترينج. اليوم بدي أحكي عن هالشركة يلي صار لها 4 سنين فاتحة بلبنان. مثل ما قلنا بكذا فويس قبل أنه نحن عم نغطي كل أنواع الإيفانتس، بس اليوم حابب ضوي على شيء جديد. أنه نحن فتحنا موضوع الكولد ساندوشز، الساندوشات يلي بتجي خالصة والسلادات يلي بتجي خالصة لكل العالم يلي عندها كوفي شوبس أو محلات أو جاردوري أو عيادة، وحابين يكونوا عم يستلموا من عنا ساندويشات وسلادات يكونوا خالصين باكت هيك مغلفين بباكجين كتير مرتب مع الستيكرز. أكيد كل يوم بنعمله فريش، نحن ما في شيء عنا بنعمل من قبل، كل شيء بنعمل طازة أكيد كرمال الفود سيفتي والهايجين. هذا شيء كمان من الأولويات طبعاً، لأنه إحنا عنا خبرة 20 سنة قبل ما نفتح، يعني إحنا صرنا بالسوق 4 سنين بس نحن خبرتنا أكتر من هيك بكتير. فلكل الكوفي شوبس والمحلات هيك الصغيرة، أو مثلاً في ناس عندها مثلاً شيء بيجي لعندها كل يوم ناس وعالم واجتماعات أو ألعاب أو أي شيء، بس ما عندهم مطبخ يكونوا عم بيحضروا أكل، نحن عنا هيدا اللاين يلي فتحناه هلأ عن جديد. صار في كذا محل عم ياخد من عنا من قد

0: ضمنهم هالسلادات الخالصة، الساندويشات الخالصة، أكيد السلاد تيجي مع الصوص، الساندويشات المغلفة المرتبة، حتى إذا في قصص تانية حابين ياخدوها مثل كاستر جيلو قصص، هودي البودينج اللي كمان هيك القصص اللي العالم بتتحلى فيها كلهم موجودين عنا. فلأي سناك، أي جمعية، أي شركة حابة تاخد من عنا أكل، نحن جاهزين.
1: ونحن كمان جاهزين لحتى نعرف عنكم، ومنفتخر انه نعرف عنكم جوزيف منصور ومدامته وفريق العمل، الله يعطيكم الف عافية. موجودين ببصليم 4 سنين بالسوق، عندهم من الخبرة لخدمتكم بكل مناسباتكم بكل المناطق اللبنانية، من الشمال للجنوب، لعكار للجبل، بيروت الكبرى والإدارية. اهلا وسهلا فيكم. اوكرا كاترينج 81 62 66 68، وعندهم صفحة على إنستغرام okra catering.lb. أوكرا كاترينج، ولا زالت الأفراح في دياركم عامرة. 81 62 66 68، برجع بعيدا، خدوها على مهلكم، 81 62 66 68، هيدا الرقم. والله يوفقكم كل شركة لبنانية ومؤسسة بثقتها بإذاعة جبل لبنان وبالترويج بكل حضارة لمنتجاتكم وشركاتكم. صوتك عالي جبل لبنان. الزميلة الإعلامية والوزيرة السابقة مي شدياق كتبت على منصة إكس: حزب التناقض وتسليم لبنان للعدو. بعد الهستيريا وفقدان الأعصاب والصراخ والكلام النابي، نواب الحزب ينسحبون من الجلسة قبل طرح الثقة بالحكومة. إذا حدا ممكن يترجم هالموقف يتفضل. تضيف زميلتنا مي شدياء: أولكن خايفين يفقدوا الوزيرين التابعين لألن والمكاسب اللي عم يسحبوها لإيهام محاسبينهم إنه هن اللي عم بيقدموا المساعدات؟ نعم زميلتنا مي شدياء، يسعد صباحك. نعم، مستوليين على وزارتين، منهم وزارة الصحة، وعم يدرفوا المساعدات لمحاسبيهم وجرحاهم وقتلاهم، وبيروح بيقعد وزير الصحة التابع لحزب الفرس، حزب إيران، بيروح بيقعد حد السفير الإيراني بالمناسبات، وبيرجع بيسمحوا له يفوت على القصر الجمهوري والقصر الحكومي، عم يكسر لهم كلمتهم، عم يتحداهم، وبيلبس كرافة كمان، كرافات، ما بيلبسوا هن الفي، بيلبس كرافة خلافا لأنه بيعتبروا الكرافة من الاستكبار والشيطان الأكبر. بقى نبهوه يا جماعة حزب عملاء إيران الفرس المجوس، نبهوا لوزيركم بالحكومة إنه يقلع هالكرافة، بقى يقلع. يلا، الوزيرة السابقة وزميلتنا الإعلامية مي شدياء، يسعد صباحك. شهيدة من الشهداء الأحياء اللي دفعوا الثمن من أجل الحرية والسيادة والاستقلال بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بدي اياكم تنتبهوا ابتداء من مساء اليوم، عنا بكره وبعد بكره، ممكن يكون جمعه سبت احد، ممكن يكون جمعه سبت، منخفض جوي، برق ورعد ورياح 50 كيلومتر بالساعه. هلا هون بالفيديو عم ببين قدامي امواج عاليه، ونحن رح نتسبح بالسمايا، بس انتوا اوعى اذا اجا من الدفاع المدني قرار بعدم السباحه بكره وبعد بكره، بليز، يعني ما بدنا غرقه زياده. فمن هالمنطلق الله يبعث الخير لوطننا لبنان. مطارح أمطار خفيفة ومتفرقة بتبلش، بعدين بصير أمطار غزيرة وعواصف رعدية. أجمل شيء اتفرج على العواصف الرعدية هي جاية من البحر. صوتك عالي جبل لبنان. مناسبة رياضية بعلي، علي فورفان ب20 أيلول، ودايماً في بصمات حلوة لبيروت ماراثون، بالاشتراك مع بيروت ماراثون مدام مي الخليل ابنة مدينة علي، مي الفقيه الخليل اللي ربيت بشوارع علي الحلوة، ماراثون علي بعنوان علي بالقلب، علي بالقلب سيمبوزيوم علي رأس الجبل، هيدا المكان الأحد 20 أيلول هالأحد الساعة 6 بعد الظهر. التسجيل والاشتراك مجاني، يوم رياضي ترفيهي عائلي للكبار والصغار. تحية لكل القيمين، بلدية مدينة علي، يسعد صباحكم رئيس البلدية والأعضاء. فان اند انرجي، انطلاق الساعة 6 من بعد ما تتجمعوا الأحد، الساعة 5:30 برأس الجبل سيمبوزيوم علي، علي بالقلب بالاشتراك والتنظيم مع بيروت ماراثون، علي فان رن هالأحد. فيكن تحجزوا كمان، تتصلوا وتحجزوا لأنه الحجز مجاني والاشتراك مجاني. 7-1-1-3-6-5-9-9 أفراد ومجموعات، أهلا وسهلا فيكن. 7-1-1-3-6-5-9-9 أهلا وسهلا فيكن بعلي، وعلي دايما بالقلب، ولبنان كله بقلبنا، قلبا وقالبا وطننا لبنان. مدام مي الخليل صباح الخير، نحن صامدون والله ينصرنا على كل شياطين الأنس والجن وعلى كل الأعداء المنظورين وغير المنظورين. بيروت ماراثون وتنسيق هالأحد لماراثون علي، فان اند انرجي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع والمزيد والمزيد من رسائلكم الصوتية، وخليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، عملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات. لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.
5: ضيف جبل لبنان الوزير السابق ريتشارد كيومجيان. مشيان يان يا يان هي أقل تعريف باللغة الأرمنية الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 17 أيلول 2026، الزميل فادي عيد أجرى مقابلة مع الوزير السابق سليم جريصاتي. يسعد صباحك سيدي الوزير السابق سليم جريصاتي، المستمع كمان لإذاعة جبل لبنان. جريصاتي قال للديار: لبنان يعيش حالة تشرذم تصل إلى حد العداء المعلن. الحكومة مسؤولة عما وصلنا إليه وعليها اتخاذ قرارات فيما يسمى اقتصاد الحرب. إذن حالة تشرذم سياسي قاسية يعيشها لبنان والشعب اللبناني يصل إلى حد العداء المعلن. هجوم على الحكومة التي تضع السياسة العامة في البلاد في جميع المجالات. حديث الوزير السابق سليم جريصاتي إلى صحيفة الديار بالصفحة 3. فيكن تشتروا صحيفة الديار للاطلاع على مقاله الوزير السابق سليم جريصاتي وكل الأخبار، وبتشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع laptops.com، المنصة الرقمية الحرة، على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أخبار واردة وزملاء محررين ومحررات بlaptops.com. الزميلة رئيسة التحرير وناشرة موقع laptops كريستيان لجميل، يسعد صباحك. الزميل جان بيير وهبي في لابتوكس كتب: البرلمان ساحة السجال والحكومة تحت المجهر. والزميل جورج أبو صعب بين عمار وكاتس مهزلة جلسة مجلس النواب. الزميل جون بيير وهبي في لابتوكس تحدث إلى البطريرك الراعي أثناء وداع الأباتي بولس نعمان الذي ودع بمأتم رهيب. البطريرك الراعي قال للابتوكس.com: الأباتي نعمان رحل وترك تراثا كبيرا للأجيال. حديث زميلنا جون بيير وهبي بلابتوكس مع البطريرك الراعي. فيكن تزوروا لابتوكس.com وأيضا نون لموقع لابتوكس. التحدي في تنفيذ التوقيفات خاص لابتوكس. اعتبر ويليام نون شقيق الشهيد في انفجار مرفأ بيروت جو نون أن تسليم النيابة العامة التمييزية مطالعتها إلى المحقق العدلي طارق البيطار في الساعات الأخيرة خطوة ممتازة تجسد ولأول مرة معرفة الحقيقة. وقال جون نون ويليام نون الله يرحم خيك جو ويليام وجو توأمان لا ينفصلان بالمحبة بهالعائلة التي نكبت مع مئات العائلات بانفجار مرفأ بيروت. إذن اعتبر ويليام نون في حديثه لموقع لابتوكس: إذا استطاع القاضي البيطار إنهاء رده على المطالعة قد يصدر القرار الاتهامي خلال أسابيع، لكن يبقى التحدي الأكبر في كيفية تنفيذ التوقيفات وما إذا كان هناك قدرة فعلية على ذلك. لكننا كأهالي ضحايا سنبقى داعمين للقاضي البيطار في كل المراحل. وختم حديثه للابتوكس: نحن جاهزون لاتخاذ كل الخطوات العملية لممارسة المزيد من الضغوطات ولمساعدة القاضي البيطار على التنفيذ. يسعد صباحك ويليام نون شقيق الشهيد البطل بانفجار مرفأ بيروت جون نون مع رفاقه 19 شهداء لفوج إطفاء مدينة بيروت، شهيدي ورفاقه 9 إضافة لمئات الشهداء المظلومين وآلاف الشهداء الأحياء. وفقرة لن ننساكم عبر إذاعة جبل لبنان موجودة دايما للتذكير وموقع لابتوكس.com. شادي هيليني كتب في لابتوكس: هل تكون قضية المرفأ بوابة سجن ميشيل عون؟ هشام حمدان للابتوكس: المرفأ تفجير لا انفجار، والملف ليس فسادا فقط. وعلى مدار الساعة في شريط إخباري كمان نعمل أبديت ونستعرضه. تراجع المخصصات يغيب وجوه الحزب عن الشاشات، غضب من المسؤولين. الأقساط تفرغ المدارس الخاصة، التلاميذ اللبنانيون ينتقلون إلى التعليم الرسمي. ونتابع مع لابتوكس: البرلمان ساحة السجال والحكومة تحت المجهر. وعم نتابع أكيد المؤتمر اليوم بباريس لدعم الجيش اللبناني مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش والسفيرين الأمريكي والفرنسي في لبنان، انتقلوا لباريس مع قائد الجيش اللبناني. الله يوفقهم بمهمتهم لدعم جيشنا اللبناني البطل، كل الدول الداعمة.

0: وزارة الزراعة تعلن منع استيراد النحل من البلدان الموبوءة والدول المحيطة بها. تحية لوزير الزراعة دكتور نزار هاني. إذن في أفي عم تضرب النحل، نحل العسل، وفي دول فيها انتشار. منع استيراد ملكات النحل من البلدان التي ثبت انتشار الأفة فيها والدول المحيطة فيها. الله يعطيكم ألف عافية. أكيد مسؤولية التجار والمستوردين كمان مساعدة وزارة الزراعة. يجب الإبلاغ عن كل مخالفة للقانون واستيراد نحل موبوء يضرب لنا النحل اللبناني. فيكن تطلعوا على التفاصيل بlaptox.com. فقرات بلدية، فقرات أمن وقضاء، حملة على المولدات المخالفة، 61 مصادرة و418 محضر ضبط. بعد شوي رح نسمع عبر إذاعة جبل لبنان مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، دكتور محمد أبو حيدر بيخبرنا عن التفاصيل عن مصادرة المولدات المخالفة. نحن وياكم إيد بإيد بمكافحة الفساد بوطننا لبنان. فقرات بالصوت والصورة، فقرة بصراحة، laptox.com منصة رقمية حرة. تحية لزميلاتنا وزملائنا وناشرة موقع لابتوكس الزميلة كريستيان لجميل. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن حسب المعلومات التصحيحية من الأستاذ ميشيل ظاهر، التهرب الضريبي مليونين دولار مش ملياري دولار. أشكلت عليه امبارح هيك وجل من لا هيك يخطئ. بس على كل، نحن والأستاذ ميشيل ظاهر إيد بإيد بمكافحة الفساد والتهرب الضريبي بوطننا لبنان. وحسب معلومات إذاعة جبل لبنان، ملف التهرب الضريبي وأسامي العديد من الشركات أصبح بيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نواف سلام ووزير المال ياسين جابر. فتفضلوا رئيس الوزراء ووزير المال تحركوا. وبلغونا وبلغوا الرأي العام مين هالشركات هيدي وفرضوا عليها غرامات بتوصل للمية ومئتين بالمية لحتى يتربوا. هيدي قلة وطنية من الشركات المتهربة من الضرائب. واصلين لكم كلكم وعم نستدرج المعلومات ونستقصي المعلومات عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. روك متول انشورنس شركة لبنانية بخدمة الوطن. بنحمي قصصكن، بنحمي حياتكن، التأمين الشخصي، التأمين على الممتلكات، السيارات، الممتلكات البحرية من يخوت وسفن وزوارق، وعلى كمان كل الشحنات البحرية. كل شخص بده يستورد من الصين مثلا أو من أي بلد كان كونتينر أو جزء من كونتينر، فيكن تأمنوا البضائع المشحونة عبر روك متول انشورنس من كل الأخطار. أهلا وسهلا فيكن. روك متول انشورنس، خط رباعي 1567 1567 على مدار الساعة بتصرفكن. مثل ما قلنا، تأمين على السيارات، على موتور السيارة فيكن تأمنوا، على بنياتكن، على كل ممتلكاتكن. ومشروع مهم جدا للحماية كير 360. خلينا نسمع سوا أحد المسؤولين بهالشركة اللبنانية روك متول إنشورنس عم بيخبرنا عن كير 360. نسمع سوا صوت روك متول إنشورنس.
1: لما أنت تكون بأمان، جارك بيكون بأمان أكتر. روك انخلقت من فكرة متشيالتي، يعني روح التعاضد والتعاون. مين قال التأمين بيحميك بس أنت؟ أكيد بيكون عم يحمي غيرك كمان. بروك ميتشوال انشورنس منآمن إنه التأمين مش خدمة بل شراكة. لما الشخص يشتري تأمين ما بيكون عم يحمي نفسه بس، بينما عم يساهم بحماية مجتمع كامل. That's how Rock works. نحنا ما منقدم بس خدمة، نحنا بنبني حماية مبنية على ثقة وعتعاون. روك بتعطي حماية لكل شخص حسب حاجاته، حماية إنسانية من الناس للناس.
0: إذن Care 360 من Rock Mutual Insurance Together Strong. Rock Mutual Insurance على الخط الساخن 1567 وأيضا واتساب 78 80 81 80. صحتكن، صحة محبينكن، العاملين عندكن، وتأمين على كل أنواع المخاطر لمؤسساتكن، بيوتكن، بنايتكن وممتلكاتكن والأشياء اللي عم تنقلوها بحرا وبرا. Rock Mutual Insurance. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير مشلين سكر ربيز.
2: صباح الخير جوني. يعني شو بدنا نحكي، عندي موضوعين، واحد بخص المدرسة الرسمية، واحد بخص مستوعب النفايات. بالنسبة للمدرسة الرسمية ما عندنا مشكلة، نحن بنحط أولادنا بالمدرسة الرسمية إذا مش قادرين نعلمهم بالخاصة، بس المصيبة الكبيرة إنه ما عم يتعلموا. أنا أولادي قبل 3 سنين لورا كانوا بالمدرسة الرسمية، انجبرت شيلهم وعيدهم سنتهم لأن ما أخذوا البروغرام، بتعرف من وراء الإضرابات ومن وراء المعلمين ما عم يحصلوا على حقوقهم، شلتهم على مدرسة خاصة، والسنة رجعت اضطر أني ودي ابني على مدرسة رسمية نظراً للظروف. كمان السنة ابني ما عم يتعلم، أكيد هلأ ما رح أرجع عيده صفه لابنه، عم بنشحون من دون ما يدرسوا، فما بعرف أي جيل عم نربي. مدارس الرسمية بلبنان بدأ التفاتة كبيرة من الدولة وإلا ما بيمشي الحال. أما الموضوع الثاني، نحن بذكرية عنا بلدية ومندفع بلدية وكل ما يلزم، يعني عشوية رح نكون عايشين بسويسرا من وراء قد ما مندفع بلدية. شالوا مستوعبة الزبالة اللي نحن يجوا اللي منكب فيها زبالة، ما أمنوا بديل، ما وزعوا منشورات، ما عطوا إعلان كبلدية إنه نحن وين من نكب زبالتنا، بس حطوا ممنوع رمي النفايات وبلشوا يعمروا مطرحها. نحن بنعمل برمية العروس لنكب زبالتنا كل أهالي المنطقة، والله العظيم ما حدا عم يفهم عن حدا، بلاس على هيك من دق على البلدية ما حدا برد. ونهار خير.
0: بلدية زكريت، يلا نتواصل أكيد مع رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي ومنبلغهم. مشلين سكر ربيز مقيمة بزكريت ولكن عندها مؤسسة cleverclosurlb.com بمزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. مشلين سكر ربيز أكيد مننقل همومنا ومنعلي صوتنا ومنوصل صوتكم ومنتابع قضاياكم. يلا نشوف شو قصة النفايات عندكم بمنطقة زكريت. إذن مشلين سكر ربيز زروها وحصلوا على حصومات رائعة جدا لمستلزمات أولادكم وتيابهم من 3 سنين لعمر 14 سنة. مشلين سكر ربيز cleverclosurlb.com 76-789-553. شكراً لسئد كل معلن وسبونسر بإذاعة جبل لبنان لنبقى ونستمر ونكمل نحن وياكم مسيرتنا. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بحب أقدم واج البحر والطير وغنيات
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر والليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن ووطن كل لبنان؟ لليوم الخميس 17 أيلول بعد ساعتين تماماً، ساعة 11 إلى ربع صباحاً، النائب الدكتور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط راح يكون ضيف الإعلامي الزميلة جوزيفين ديب على قناة الجديد نيو تي في ضمن برنامج الحدث. يسعد صباحك النائب البروفيسور فريد البستاني. أكيد بهاللحظات بيكون متوجه لمبنى تلفزيون الجديد ببيروت، 11 إلى ربع صباحا برنامج الحدث على قناة الجديد. نترقب أكيد كل مواقف البروفيسور فريد البستاني الوطنية، ونحن وياه إيد بإيد مع كل الأوادم والخيرين بوطننا لبنان لمتابعة قضاياكم مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 جورج عواد، يسعد لي صباحك جورج عواد، بيصبح عليكم. يلا جورج، هالويكاند بدنا نشوفك، بدنا نكون بالبحر كلنا سوا، ببحر السمايا. أبو جورج الوالد العزيز، بي الكل وحبيب قلب الكل، أبو جورج يوسف عواد بالسمايا، والشباب والصبايا والمغوار البطل حرفوش وكل الشباب فضل وفؤاد، مدام جين وزوجة، يلا لاقونا على السمايا جمعة سبت أحد. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
4: أستاذ جوني صباح الخير، يعطيك العافية، يعني أنت الله يقويك ويحميك يا رب. أستاذ جوني احنا عندنا مشكلة، احنا منطقة دهر العين بيقولوا لها السامرية، منطقة دهر العين، نحن بناخذ مي من بير القنيش، مشروع اسمه بير القنيش، يحط ايد على الدولة بتعطينا منه مي. على بتعرف ان الكهرباء ما بتجي، وهي الترمبة بتعطي لكذا ألف بيت، يعني إذا إجت الكهرباء بتجي ساعتين عد لتجي الكهرباء، يعني تعطينا مي كفاية يعبوا الخزانات. صرنا مدة طويلة بنشتري الخزان بعشرين وخمسة وعشرين دولار، بتعرف الخزان ما بيعودش اليوم. من راجع رجعنا أكبر مسؤولين بمصلحة المي بطرابلس بالكورة، بيقولوا لنا محل ما عندنا حل، بيقوموا بيبعتوا لنا من هالشهر بدهم يلموا الاشتراك. طب على اي اساس ندفع اشتراك 280 دولار وعم ندفع كل يوم ايام لا 25 دولار حق ستير ماي؟ بيك بتلاقي لنا حل معه، حكينا مع سيد انطوان خير ما مشي الحال، مع سيد جابي نصر ما مشي الحال، ما بعرف شو بنعمل، شو هالمشكله ما بعرف.
3: نعم، يسعد لي صباحك يا سعد. سعد بعت لي آخر فاتورة، يعني فاتورة السنة اللي دفعتها، لحتى أشوف البرانشمان عندك، ومنتواصل أكيد أنا وياك، وباخد منك كل التفاصيل تتابع القضية للنهاية. تكرم عينكم أهلنا بالشمال وبكل المناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق ذو مصبح كسروان، إلى أهلنا بكسروان، وأنا منهم ذو مصبح، الأهالي والسكان. في رقم واتساب عطيته البلدية تم اختراقه من قبل قراصنة هاكرز، بس رح يتحاسبوا أكيد قانونياً، في رقم للبلدية هو 76-726-528. عم بيحط إعلانات مشبوهة ما لها علاقة بالبلدية، فالبلدية رح تعطيكم عبر جبل لبنان رقم جديد هو 81-76-7889. إذن رقم جديد للتواصل أهلنا وسكان زوق مصبح 81-76-7889. ملاحقة قانونية وقضائية لمقرصن رقم الواتساب لتابع للبلدية. رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، الله يعطيك ألف عافية. دايما في عنا نشاطات، وكل يوم المزيد والمزيد من النشاطات الثقافية والتربوية والرياضية والوطنية بنطاق زوق مصبح وبلدية الناشطة. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نحيي ونضم صوتنا لصوت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الموجود بفرنسا وعم بيتابع أكيد المؤتمر بفرنسا اليوم المعقود لدعم الجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية ومنهم أيضا قوى الأمن الداخلي. شكرا للبلدان المشاركة بهالمؤتمر هيدا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، إيرلندا والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، مصر، الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. الخير، كتر خيركم. ووفود دولية من كندا، تركيا وباكستان وأمريكا. شكرا لكل الداعمين لقوانا الأمنية الشرعية، وأيضا شكر من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومن اللبنانيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية. شكر الرئيس العماد جوزيف عون الملك الأردني عبدالله الثاني على الدعم الذي قدمه الأردن للجيش اللبناني والمساعي اللي بذله الملك عبدالله الثاني لعقد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اليوم المعقود بفرنسا. شكرا مملكة خير كمان، ومن أيام والده الله يرحمه الملك حسين والد الملك عبدالله الثاني، الملك حسين وعلاقات رائعة جدا على مدار التاريخ، العلاقات بين الأردن، أردن الخير، ولبنان الحبيب. فشكرا الأردن باسم رئيس الجمهورية اللي هو بيتحدث أكيد باسمنا كلنا وممثلنا كلنا رئيس الجمهورية، شكرا ملك الأردن وشعب الأردن الحبيب. رح نهديكم من إذاعة جبل لبنان إلى المملكة الأردنية الهاشمية أغنية كتبت خصيصا للملك حسين والده للملك عبدالله الثاني، الله يطول بعمره عبدالله الثاني ويرحم ترابه، للملك حسين صديق لبنان العزيز كمان والحبيب. جوزيف عزار وأغنية عرشك مرمر ما بيتكسر، كتبت هالأغنية خصيصا وغناها جوزيف عزار كتحية للأردن وغنوها بأحد المهرجانات بالأردن. عرشك مرمر ما بيتكسر، عرش وطن لبنان وعرش الأردن الحبيب. تاجك مثل جبالك واقف،

جبل لبنان. عرشك مرمر أنشودي غنيها حبيب القلب جوزيف عزار. الله طولنا بعمرك يا بركي يا جوزيف عزار. كتب الشاعر الراحل الحبيب موريس عواد. موريس عواد غاب بالجسد عام 2018. موريس عواد كتب هالكلمات محبة لملك الأردن الحسين الله يرحمه. ومثل ما قلنا علاقتنا بالأردن الشقيق علاقة رائعة جدا ما عكر أي إشكال على مدى السنين بعلاقتنا مع الأردن. وبنرجع نشكر الأردن على دعمه للجيش اللبناني والملك عبد الله الله يطول بعمره باسم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واسم الشعب اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان.

0: تحية للمستمع جورج، تواصل معي على 70-220-888 نشوف شو هي هالقصة هيدا اللي صايرة، وتعرض حزب الشيطان حزب إيران لأحد الأشخاص من آل حميدي الكرام من الطائفة الشيعية الكريمة لأنه وقف ضدهم. بس خليني أطلع عليها لحتى نخبر بكرة المستمعين عن ملابساتها، ما بدي فوت هلأ بالملابسات وأنا مش كتير متمكن منها للقضية. مرسي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
1: خلينا جوني صباح الخير. أحيانا بتقطع لنا الفويس بس نكون عاملين مداخلة، هي أول شيء. تاني شيء، أنا ما عم بفهم يا خي، أنا كلبناني ما عم بفهم يا خي، أنا لبناني ما عم بفهم شو قصة هالكهرباء بلبنان. هي تاني شيء. تالت شيء، إنه يا حضرة كتلة الوفاق للمقاومة يا خي، نحن كلتنا مع المقاومة الوطنية اللبنانية، أوكي؟ طيب، إنه شو يعني ما بنعطي ثقة للحكومة وموجودين بالحكومة؟ تالت شيء، إنه زعلوا على زيارة رئيس الجمهورية للنبطية الساعة 7 الصبح، بس ما زعلوا إنه تهجروا الساعة 3 الصبح. يا خي، يلي زعل على زيارة فخامة الرئيس للجنوب والنبطية، طيب السفير الأمريكاني من يومين كان عم بيكسر بالجنوب وعم يزور الجنوب، ما شفنا حدا تعرض له أو قال له شيء. والله ما عم نفهم هالسياسة بهالبلد كيف يعني، بنحب هون بنكره هون. طيب يا خي، كرهني هون أو حبني هون، بس أعطيني سبب للكره أو أعطيني سبب للمحبة. خي أعطونا حل. والله شيء مضحك.
0: يسعد صباحك. طيب، تحية لرسالتك الحلوة اليوم، ولطشتني بالأول إنه بتقطع لنا رسائلنا. يا حضرة الرقم اللي بنتهي بالثمانية صفر صفر، بقطش الرسالة لما بتكون سفقني من 3-4 أيام رسالة 3 دقايق. رسائلكم ما تتعدى دقيقة دقيقة ونص لحتى ناخد أكبر عدد من الرسائل. فلما تسفقني، طيب لما بتبعت لي، أوكي منيح، لما بتبعت لي رسالة 3 دقايق يعني هيدي محاضرة عامل ليها للقلي وللمستمعين، ما بنحملها لما تكون رسالة عامة، يعني مش مأنوسة. الله يرضى عليكم المستمعين، إلكم بين الدقيقة والدقيقة ونص لا تترك مجال لغيرك من المستمعين، وشكرا. شفت هلأ اليوم رسالتك دقيقة وثمان ثواني، يعني نحنا فترتنا على الجرام، على المليمتر، على الكرونومتر، شو بدك قول، أوكي، على الكومبا. بقى مش مأنوسة كانت رسالتك الأخيرة، يعني في رسالة قبل دقيقة أو 12 ثانية، رسالة الجمعة الماضية 36 ثانية، 49 ثانية، رسائلك كلهم حلوين ومحترمين، بس قطعت لك رسالتك مبينة عندي قطعها تقريبا على تلتة على دقيقة، لأنه خلص إنه 3 دقايق. مرسي لمحبتك، بس اختصروها هيك وعملوها كومباكت بين الدقيقة، ماكسيموم دقيقة ونص بيحمل الهواء. كلكم يعني مستمعي جبل لبنان أحبة وإخوي لقلنا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا والمزيد والمزيد.

0: برنامج جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Mi Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: SpaceX Jabal Lebanon. حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على إكس وعلى الراديو سبيس إكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 تقديم الإعلامي جورج حايك وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان
5: زميلنا جورج حايك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك كنا عم ننسق أنا وياه وقال لي جوني حابب أني أقدم برنامج هيك عبر إذاعة جبل لبنان وأكيد بدي أشكر من كل قلبي مدير إذاعة جبل لبنان كلود قواس اللي اجتمع مع جورج حايك وقرروا هالبرنامج الحلو صحافي زميل منفتخر فيه جورج حايك وإدارة إذاعة جبل لبنان المنفتحة على كل الأراء وكل الأشخاص اللي بيحبوا أن يكونوا مقدمي برامج عندنا منفتخر فيهم صوتك عالي جبل لبنان بعالم كرة القدم أهم عامل هو المدرب كرمال هيك الأندية العالمية بتتسابق لتتعاقد مع أهم مدربين وهيك كمان الـ FFA أكاديمي عملت تعاقد مع مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة الكوتش سهاد زهران بونجور كوتش
6: مدرب الحكمة السابق للفريق الأول كوتش سهاد زهران غني عن التعريف صاحب إنجازات كتيرة مع الحكمة حابين نعرف منك شو يلي شجعك تدرب للـ FFA أكاديمي
7: خلال عمر الأكاديمي اللي هو ما كتير طويل عمره سنتين الأكاديمي عملوا اسم كتير منيح وسيطة بعقد الأكاديمي نعمل أبجريد على الليفل نساعد بتطوير لعيبة أكتر ونحط كل خبرتنا اللي منعرفها واللي اكتسبناها قبل خلال شغلنا بالأندية والأكاديميات خليها تكون عم بتنافس على كل البطولات اللي بتشارك فيها بلبنان نشوف كل ولد مؤهل ياخد فرصه يطلع من لبنان ويحترف ليش لا من خلال علاقتنا بالمنطقة والمناطق نقدر نوصله ونوفقه بمسيره الكروية ما بقوله
5: إذن مسيرة كروية مدرب الفريق الأول السابق لفريق الحكمة كوتش سهاد زهران تعاقدت معه الـ FFA أكاديمي بخدمة ولادكم وبخدمة المجتمع اللبناني والرياضة اللبنانية اتصلوا بالـ FFA أكاديمي وخلوا الكوتش سهاد زهران يشرف على التدريبات والروح الرياضية لأولادكم FFA أكاديمي 81-177-212 الروح الرياضية بوطننا لبنان صوتك عالي جبل لبنان مبارح النائب حليمة قعقور ما قصرت فيهم لجماعة إيران والفاسدين بوطننا لبنان
8: ممنوع إيران تفاوض عنا نحن منفاوض بس هيك منفاوض عن جد هيك منفاوض ومندافع عن المفاوضات هيك اتفاق إطار بتدافع عنه مش بس حق دستوري مش بس ما حطينا خطة سكنية عم يسألون قبل ما يأجروا انت شيعي انت شيعي ما من أجرك انت حاطة على راسك حجاب اختي عم تستأجر لمكتب قالوا لها حاطة على راسك حجاب اذا حاطة على راسك حجاب ما من أجرك شو عملنا لنحافظ على الدستور وعلى العقد الاجتماعي. العمالة مش رأي سياسي، العمالة بدنا نطبق قوانيننا. نرجع للاتفاق الإطار، يعني بشو مع هالاتفاق؟ خليني أكد قبل كل شيء الثوابت، ما حصريت سلاح للآخر، مع أنه حصريت نحنا بناخد قرار الحرب والسلم للآخر، مع إيران ما تدافع عنا نحنا ما تدافع عن حالنا، ما بتدافع عن الشيعة نحنا كلنا شيعة لما ينضرب الشيعة، ممنوع إيران تفاوض عنا نحنا منفاوض، بس هيك منفاوض؟ عن جد هيك منفاوض ومندافع عن المفاوضات؟ هي اتفاق إطار بتدافع عنه؟ من ينتهي كقانون دول الإنسان ويدمر هو يعوض، والمادة 10 من اتفاق الإطار تسقط ملف التعويض. لما نسقط حقي إنه روح أنا وبدي، مش رح نسقط كل جريمة حرب بدها تسقط بلبنان بدنا حقنا فيها.
5: نعم، النائب حليمة قعقور، من ضمن صوتنا لصوتك، ولازم يعوض اللي دمر لبنان، واللي دمروا لبنان هن حزب الفرس حزب إيران، فيتفضلوا هن يعوضوا. يلا بكرة إذا كان ما بعرف اتفقوا أو ما اتفقوا، أكلوها شئملة نووية أو لا، بس يرجعوا يصدروا، بدنا ندعي عليهم، لأنه في مؤسسات مش بس شيعية وبيوت وضيع مسيحية وإسلامية وموحدة درزية دمرها حزب الفرس بوطننا لبنان، فيتفضلوا يعودوا أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. فرص عمل لشباب وصبايا من لبنان عند حلال رانتكار، حلال لتأجير السيارات وحلال جروب لبيع السيارات. حلال رانتكار بحاجة لدوموزيل تكون على الريسبسيون، على الريسبشن، والعمل بالمنصورية، المقر الرئيسي لحلال رانتكار المنصورية الطريق العام. كمان حلال رانتكار بحاجة لمحاسب أو محاسبة، والأفضلية أكيد لصاحب الخبرة الأكبر، بما أنه هلأ في عشرات المتقدمين أكثرهم خبرة وشهادات، هو اللي بيحصل على هالعمل، شاب أو صبية، محاسب أو محاسبة. إضافة لسائقين، أهلا وسهلا فيكن. لما كمان وضعت هالبروموسيون والأنونس على صفحة نحن عيونك لبنان، أفادتني إدارة فيسبوك إنه هالإعلان هيدا عن حلال رنتكار وحاجتهم لموظفين وموظفات من مختلف القطاعات والاختصاصات، زاروا الخبر وفتحوه على صفحتي نحن عيونك لبنان، أكثر من 30,000 شخص. خليني نشوف هلأ كمان التقرير الأخير، يعني بين 30,000 و40,000 شخص شافوا هالأنونس وهن بحاجة لعمل. وأكيد يعني بالمستطاع حلال رنتكار عم تأمين حوالي 10 ل 15 فرصة عمل سائقين، ومثل ما قلنا كل شخص بده يكون عنده إخراج أيد، وبده يكون عنده لا حكم عليه، منظم من 3 شهور على الأكثر، سجل عدلي.

0: موضوع مثل ما دائما بخبركم، قولوا لنا مين في بعد بهالمناطق اللبنانيه عم يستكبر على الدوله اللبنانيه وعم يستكبر على القانون وعم يتجبر على المواطنين، رقبته بدها تنفرك. هاي من الاخر نحن بنقول كل شيء بكل صراحه عبر اذاعه جبل لبنان، ما بنلبس كفوف لحتى نحكي بقضايا بتتعلق بالمواطنين وبقضايا فساد، رقبته كل فاسد بتنفرك، ان كان صاحب مولد أو فاسد بالإدارات العسكرية والمدنية والاقتصادية وكل الإدارات. في عنا مدير عام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، منحييه من كل قلبنا وبنسمعه سوا وصوته العالي من جبل لبنان.
1: يسعد صباحك جوني ولجميع مستمعي صوتك عالي جبل لبنان، من جديد بوجه لك التحية لأنك عم بيكون صوتنا وعم تسمع لكل أهلنا ناسنا اللي عندهم شكاوي بهذا النطاق. وبحفز الجميع انه في حال كان البعض منهم ما عم بيقول بين هلالين عن اسم المخالف ولا بده يسميه لما يوقع باي اشكالات، نحن في الابليكيشن MOET Digital Services، هاي ابليكيشن فيك تنزلها، فيك ما تذكر اسمك، فيك تحط الشكوي، بيوصلك مسج من بعدها تقدر لما بنعمل نحن دورياتنا وبنوصل للنتيجة بيوصلك مسج شو هي النتيجة اللي وصلنا لها، وهيك بنكون لمزيد من الشفافية تما ينقال هالشكوي شو عم ينعمل فيها. من جهة تانية نحن مكملين بجولاتنا، لهلأ تم مصادرة ما يقارب 61 مولد تم تسليمهم للبلديات. ما الهدف اليوم مثل ما بقولوا غير انه نعطي الحق لأصحابه، لا الهدف نعمل شعبويات بمكان ما، ولا الهدف انه نكون نحن عم نقول للناس والله هدفنا ننزل نصادر مولد، ابدا. الناس اللي بدها تلتزم نحن بتكون عم بتساعدنا، الناس اللي ما بدها تلتزم الاجهزة الامنية نيابة العامة التمييزية. بتسمح لي عبرك كمان وجه جوني الشكر بالتأكيد للنائب العام التمييزي الرئيس رامي الحاج ولا رئيس جهاز أمن الدولة ولا كل قياداته وضباطه وعناصره اللي عم بيأزرونا، لأنه نحن من دونهم ومن دون المحافظين ورؤساء البلديات ما بنقدر نتمم اللي نحن مطلوب منا. نحن باسمنا، باسم معالي الوزير، باسم الفريق العامل بوزارة الاقتصاد، نحن موجودين تنسمع للناس، تنشوف شكويهم كلياتها توصلنا، وعبرك اللي ما بيحب يذكر تحت الهوى بيبعت لك الشكوى. نحن وياك استاذ جوني بشكل يومي منتواصل مع بعض، بتزودني فيهن ونحن منتابع كل الشكاوي. ويسعد صباحكم وان شاء الله منوصل فيه لوقت الناس تلتزم، لانه برجع بكرر مش هدفنا، منقول دايما المثل نحن بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل الناطور، نحن هدفنا الناس انه ننصفها بتركيب العداد وبالالتزام بالسعر الرسمي. ويسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: وصباحك حلو وبشرة حلوة دايما من مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر. الله محيي كل هالمدراء والمسؤولين بوطننا لبنان من وزراء ونواب ومدراء، مسؤولين عسكريين وسياسيين واقتصاديين بخدمة وطنه لبنان. شكرا دكتور محمد أبو حيدر، وإيد بإيد نحن وياك، وأكيد كل مستمع مراسل لنا، وعم نبلغكم أولا بأول كل الأشخاص اللي عندهم شكاوى من استكبار ومخالفة القانون من قبل أصحاب المولدات. 61 مستكبر ومتجبر على القانون، انفركت دينايون ورقبتهم على يد القوى الأمنية والدولة اللبنانية والشرعية. صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ وودن بيكوري لبنان، شير بريد اند لوف، وبكل محبة وودن بيكوري. ومبادرة حلوة كتير بفروع رح أذكر لكم إياها، ميك أ ويش We make it happen. أولادكم ممكن يكون لهم تشانس إنه يحققوا أمنية ما حدا بيعرف

ممكن أمنية ولادكن ابنكن تتحقق. فيكن تشوفوا ميجا سكول باج، شنطة كبيرة مسمينها الميجا سكول، بيكتبوا تمني أولادكن صبيانكن وبناتكن وبحطوها بقلب الشنطة بفرع الزلقة وودن بيكري، بعمدة وودن بيكري، البياضة بالمتن وودن بيكري، وفرع زوق مصبح يسوع الملك وودن بيكري. بهالفروع ميجا سكول باج، ولادكن بحطوا تمني make a wish maybe it will happen who knows. إذن الميجا سكول باج بالزلقة بعبدة بياضة وزوق مصبح، استفسروا على 03-00710 وزوروا هالفروع الأربعة لحتى أولادكن يتمنوا تمني وبإذن الله بتحقق لهم إياه. وودن بيكري، وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف، 1635 من كل المناطق اللبنانية، وبيوصل ديليفري بسرعة. صوتك عالي جبل لبنان. بمعلولة كمان بدنا نضل نعلي أصواتهم، معلولة بلدة مسيحية صامدة بتتحدث بلغة السيد المسيح اللغة الأرامية، آخر بلدة بالشرق الأوسط بتتكلم بلغة السيد المسيح، بدنا نحافظ عليها. ورغم الضغوطات اللي صارت ورغم توقيف شخصين من معلولة قبل عيد الصليب بيومين لحتى يضغطوا ويخوفوا ويرهبوا أهلنا بمعلولة، أهلنا بمعلولة ولعوا قبولة عيد الصليب من هالتلة العالية ورميوا القبولة على الوادي وضوت التلة بمحبة عيد الصليب. خلينا نسمع كمان وكمان وكمان. معلولة، علق صليبك على البيارق وارفعوا أهازيج. نسمع سوا من إذاعة جبل لبنان أهازيج معلولة.

0: إذا هزيج
1: صليبك على البياره وارفعه
0: هزيج معلولة. تحية لأهلنا بمعلولة الصامدين والصابرين والمتعايشين بسوريا. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبناني، والمزيد والمزيد المزيد والمزيد والمزيد من اللي عم بيصير بوطننا لبنان، ومن اللي صار انه حزب الله عينه عليه ودفوع عليه لا ثقة وبدنا نضل بالحكومة. فسروا لي اياها، الله يرضى عليكم، نوروني نوروني مستمعي جبل لبنان على 03-444-037. حسين الحاج حسين عميل الفرس وإيران طلع لا ثقة ورح نبقى بالحكومة. كيف؟
2: لما طرحت الثقة انسحبتوا منعاً للإحراج، يعني أنتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
3: لما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة،
2: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء إنه نحن لا
3: ثقة وما بدنا
2: يعني لا ثقة، يعني اليوم حزب الله لا ثقة،
3: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
0: الله خليكم بالحكومة مع وزير الكرافة كرافات، خلافاً لتعليماتكم بعدم لبس الكرافات لأنه من الاستكبار العالمي والشيطان الأكبر. فوزيركم شيطان أكبر عميل لإيران، وبنفس الوقت عم بيخالف تعليماتكم، اطردوه شو تركينه وفالد يطلع بالكرافة على القصر الجمهوري والقصر الحكومي. منيح اللي بعدهم عم يستقبلوه فوق بالقصر الجمهوري، ما يحطوا له اسمه انه ممنوع يفوت، بيروح بيقعد حد السفير الايراني بيكسر ارادة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بيقعد حد السفير الايراني بالاحتفاليات وبعدين بيرجع بيطلع كأنه فاقدين للذاكرة الجماعة. ما بعرف، الله ينجينا من اللالا لاند. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.
4: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. تحية لقوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني سيف من سيوف الشرعية. المديرية العامة للأمن العام نظموا مبارح الصبح المرحلة 18 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان لسوريا، بالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM ومنظمات إنسانية. إذن مبارح بنقطة التجمع بشتورة بارك أوتيل بالبقاع انطلقوا لمركز الأمن العام بالمصنع، ودعناهم من هونيك وقلنا لهم موفقين يا أولاد العم بالعودة لبلدكم. وعلى صعيد آخر، التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه أمس السفير الدنماركي في لبنان، السفيرة الدنماركية ماتي تيجاسن، في زيارة تعارف وبحث معها الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونحن بنتمنى أكيد Good morning Your Excellency ماتي تيجاسن، وإن شاء الله الدنمارك تساعد الأمن العام اللبناني بالتكنولوجيا اللازمة والتدريبات اللازمة لتطوير عمل الأمن العام بخدمة وطننا لبنان وأرزة لبنان. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شخير، الله يكبر واجبك بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية نسمعها سوا. أهلا وسهلا.
5: أنا بدي أعلي على كلام اللي قالوه وزراء حزب الله، أنه حزب الله من أول ما تأسس كان ولائه وأمواله وهدفه ومخططه هو إيراني وتابع لولاية الفقيه، وهن كانوا واضحين بهذا الشيء. ولكن كمان المسؤولية الكبيرة بتوقع كل المسؤولين وبكافة مراكز وإدارات الدولة من سياسية وأمنية وعسكرية وقضائية اللي كانوا طيلة هذه الحقبة. يعني كيف قدر حزب الله بهاي السهولة انه يفتك بالجبال والوزارات والادارات ويحولها كلها لبؤرة فساد؟ تاني شيء، حزب الله حكم كل هاي البلد بهاي الفترة السابقة بالرشوة، مش بيقوتوا، يعني حكم البلد وادارات الدولة ولبنان بالرشوة. بقى كمان لازم نحن ما نتغاضى عن اللي اهملوا لوصلت الامور لهون.
4: يسعد صباحك وصوتك العالي رمزي. نعم، وصوتكم عالي وسقف الحرية العالي من إذاعة جبل لبنان. نظام أمني لبناني سوري حكمنا من 1990 لحديث من سنة ونص، الله يساعدنا، أبو لنباط لكل الموبقات والقضايا اللي صارت ودفعنا ثمن انفجار مرفق بيروت. سكوت وتواطؤ وإهمال وخليط خلطة يا لطيف، ميكساج نحن منقول باللغة التقنية لهندسة الصوت، ميكساج يلا بلندر ميكسر كان عم يخلط كل هالأشخاص هيدولي من عملاء ومتواطئين وخائفين وزحفطونيين وتجار الهيكل والكتبة والفريسيين، كله اجتمع علينا وسرقوكم مقدراتكم وسرقوا لكم مصرياتكم وحرقوا دين سلة في الوطن. متقاعدين بيقبضوا 200 و300 و350 دولار، لازم ينفركوا هدول من رقبتهم ويجيبوا حتى من قبورهم اللي سرقوا الوطن هن وأقربائهم من الدرجة الأولى. نستعيد مصريات الوطن. وهيدي الشركة اللي أعلن عنها نائب ميشيل ظاهر، إحدى شركات مليونين دولار كاسرة على الدولة اللبنانية، مش مليارين، صبتناها صبتنا إياها النائب ميشيل ظاهر 2,000,000 دولار، ومنحملك مسؤولية رئيس الحكومة ووزير المال، لأنه أنتوا معكم ملف بيتضمن كل أسماء الشركات الكاسرة، كاسرة TVA وكاسرة تصريح ضريبي. يا رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال بتتحملوا بالتكافل والتضامن المسؤولية عن عدم محاكمة هالشركات، ومنهم شركة 2,000,000 دولار اللي كذبت عليكم بقيودها المحاسبية. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. يبدو أنه في مصابين كتار بهجمات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم. الطيران السعودي يستهدف إحدى المدن اللي متمركزين فيها الحوثيين عملاء إيران بغارة صباح اليوم. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: مطالعة القاضي صعب في ملف المرفأ، ماذا بعد؟ وميرا جزيني كتبت: مؤتمر باريس اختبار للمسار الأمريكي. وفي كواليس لبنان فايلز: كارول سماحة في القصر الجمهوري. نشرت الفنانة كارول سماحة صورا من زيارتها لقصر بعبدة، حيث استقبلها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والسيدة الأولى نعمت جوزيف عون. وكتبت كارول سماحة: تحدثنا بأمور كثيرة وإن شاء الله لبنان دايما بيكون أفضل. بونجور كارول، والله محييك ومحيي رئيسنا واللبنانية الأولى بخدمة وطننا لبنان. وفي لبنان فايلز: الدواء بالتقسيط. علم لبنان فايلز أن بعض المرضى من ذوي الدخل المحدود باتوا يسألون الصيدليات إذا كانت تسمح لهم بشراء كيس من الأكياس الثلاثة داخل الدواء لتلبية حاجتهم، يعني بيشتروا ساشي، بيبقى فيه بالعلبة 3 ساشي مثلا، بيقولوا له أعطينا مثلا ساشي دواء للصداع أو غيره من الأدوية للسكري وغيره، قبل أن يعودوا ويشتروا في منتصف الشهر ما تبقى من الأكياس فور توافر الماديات. يعني الله يساعد الشعب اللبناني ويساعد الصيادلي والدكاترة الصيادلي على الكوارث اللي عم تلحقنا كلنا سوا. وفي لبنان فايلز أبرز الفيديوهات: الزميل رئيس نادي الصحافي بسام أبو زيد ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. أبو زيد يكشف مصير اليونيفيل: ولهذه الأسباب لا مفاوضات في الأفق، وهذا ما سيحدث غدا في مؤتمر الجيش. خلينا ناخد مقطع من هالمقابلة مع زميلنا بسام أبو زيد، بودكاست حكينات لبنان فايلز. تحية لزميلتنا ستيفاني إسحاق، ستيفاني إسحاق والمخرج شربل بوانتون والإذاعة جبل لبنان والضيف بسام أبو زيد.
6: متابعينا الكرام أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حكي نت. ضيفنا رئيس نادي الصحافة الإعلامي بسام أبو زيد أهلا وسهلا فيك.
7: مرسي أهلا وسهلا فيك أنت كمان ومرسي لكم.
6: يعني بسام رح بلش شوي بطريقة مغيرة بس ما فينا نقطع على هذه الذكرى من دون ما أسألك عنها. حضرتك المعروف بكتاباتك عن الشهيد الشيخ بشير الجميل، يعني بعد 44 عام على اغتيال بشير الجميل، ما الذي بقي فعليا من مشروعه إذا بدنا نقول؟
7: يعني على الأقل يلي بقي من الرئيس الشهيد بشير الجميل هو أنه بعض الناس اليوم بتذكره، بعض الناس بتقول أنه وقت يعني انتخب رئيس الجمهورية وهالعشرين يوم اللي كان فيهم رئيس منتخب للجمهورية حست العالم أنه عم بيصير في دولة بلبنان، وبعدنا من وقتها لليوم نحن عم نسعى لأنه يكون في دولة بلبنان. بقى حلم بشير الجميل أكيد ما انتهى ولا رح ينتهي، ورح يضل موجود ورح يضلوا اللبنانيين الأحرار يسعوا أنه يحققوا هيدا الحلم ويسعوا أنه يحققوا هيدي الدولة. وبشير جميل بمكان ما كان إنسان حاسم وحازم، وبعتقد هذا اللي بنفتقده بهيدي الأيام، الحسم والحزم.
6: ما الذي اليوم يعطل الوصول إلى دولة قوية كالتي أرادها الشيخ بشير اليوم؟
7: والله صراحة يعني أنا إذا بدك جاوبك هيك بكتير من الصراحة ما بعرف. يعني أنا بشوف أنه في كتير ظروف متوفرة حاليا لحتى الدولة تثبت أنه هي دولة، بس ما بعرف ليه بتحسي أنه العجلة بطيئة، أو بتحسي أنه ما في إقدام بمكان ما، أو بتحسي أنه بعضهم مطولين بالهم، ما بعرف ليه هذا التردد يعني، أو هذا يعني هيك الاستمرار بحالة من ما بدي سميها لا مبالاة، بس بحالة من أنه ايه خلينا نشوف شو بدنا نعمل، انه عملنا كل شيء وجربنا كل شيء ولليوم نحن ما جربنا الدولة.
6: خلينا بدهم دولة اليوم داخليا،
7: خلينا شي مرة نجرب الدولة. انا برأيي في ناس داخليا بدها دولة، وفي ناس اكيد ما بدها دولة، وفي ناس موجودين بمجلس النواب وممكن موجودين بالحكومة بدهم دولة، وكمان في ناس موجودين بمجلس النواب وناس موجودين بالحكومة كمان ما بدهم دولة. بتشوفي انه يعني محاولة الخروج من الوضع يلي صرنا فيه من 40 سنة أو أكثر من 40 سنة، إنه في ناس عم تقومها، ما بدها تطلع من الوضع يلي نحنا كنا فيه. بدهم يستمروا بالوضع يلي دائما بيخلي لبنان بمكان مش منيح، دائما بيخلي لبنان بمكان فوضى، بمكان حرب.
6: يوم من المستفيد، الداخل أو الخارج من هذه الفوضى؟
7: ولا ما عم شوف انه انا الخارج مستفيد من هذه الفوضى، يعني الخارج كله بيخبرك ذات الخبريه نحن بدنا مصلحتكم ونحن عم نساعدكم ونحن بدنا اياكم تعملوا دوله ونحن كذا ونحن كذا ونحن كذا. هلا طبعا في قوى خارجيه عندها قوى بالداخل وعندها مشاريع بالداخل، يعني وكمان هذه القوى اوقات ايه بتعرقل انطلاق يعني مسيره الدوله بلبنان، لانه بدها هي تضل لقطه لبنان، بدها تضل هي مسيطره على لبنان، بدها تضل مسيطره على القرار بلبنان، هم تضل مسيطره على القرار بلبنان ومسيطره على الدوله بلبنان، وتكون هيدي الدوله تشتغل لصالحها، مش تشتغل لصالح المواطنين اللبنانيين كلهم لمصلحتهم، ومش تشتغل لمصلحه لبنان ككل، بدهم دوله على قياسهم، دوله تشتغل لمصلحتهم بس. اذا كانت هيدي الدوله موجوده وبتشتغل لمصلحتهم وبالطريقه اللي هن بدهم اياها، ما عندهم مشكله ابدا ولا بشكل.
6: اذا بدي اربط اليوم اللي عم تحكيه باليومين، يعني نحن صرنا عم نشهد يومين على جلسات اذا بنقول محاسبه للحكومه بمجلس النواب، اليوم شو اللي بيمنع الحكومه انه تحقق وعودها اللي وعدت فيها الشعب اللبناني قبيل
7: تسلمها؟ كل حكومه بتيجي على الحكم لازم يعني يلي البيان الوزاري اللي بتحطه تحاول انها تحققه، بس كمان كل الناس بتعرف انه هذه الحكومة اللي بيترأسها الرئيس نواف سلام اجت على لبنان بظرف أصعب من كل الظروف اللي اجت فيه الحكومات السابقة.
6: نعم.
7: لأنه استلمت البلد طالع من أول حرب، وبس استلمت البلد هي بدأت الحرب الثانية، وبالتالي إيه ما فينا نقول إنه لا هيدي الحكومة عم تشتغل بظروف طبيعية، لا مش عم تشتغل بظروف طبيعية، عم تشتغل بظروف غير طبيعية، وعم تشتغل بظروف صعبة جدا، عم تشتغل بظروف كمان الدولة شو عندها إمكانيات؟ وين إمكانيات المالية للدولة اللبنانية؟ ما عندها إمكانيات. مين بده يساعد هذه الدولة اللبنانية؟ كل واحد بده يساعدك عم يشترط عليك بحط شرط أساسي لحتى يساعدك. الشرط الأساسي حتى يساعدوا البلد وحتى يكونوا حد البلد إنه هذا البلد لازم يكون فيه استقرار ولازم يكون فيه أمان.
4: إذن استمعنا لجزء من هالمقابلة اللي مدتها 35 دقيقة. تحية لزميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـLBCI بسام أبو زيد اللي كان ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. فيكن تشوفوا المقابلة الكاملة أكيد عبر لبنان فايلز أبرز الفيديوهات. تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بلدية الشياح برئاسة الأستاذ إدمون غريوس بلدية ناشطة ويعطيهم ألف عافية. يوم الأحد 13 أيلول 2026 نظمت لجنة شياحنا بشراكة مع بلدية الشياح نشاط شبابي تفاعلي بالفارم فيل بالباروك. 20 شاب وصبية من المنطقة شاركوا بهالنشاطات، تمارين فنية وتقنية متعددة مع المدرب محمود نتوت. المدرب محمود نتوت يعطيك العافية. عبروا الشباب عن حاجتهم لهاللقاءات اللي بتساعدهم على الاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم. هالأنشطة بتجعل من الشباب والصبايا شركة مش بس متلقين، وبتحفز عندهم حس المسؤولية والانتماء لمجتمعهم، وبتجعل من أفكارهم مبادرات يبنى عليها المستقبل. نفذ هالنشاط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع جمعية حركة السلام الدائم. لجنة شياحنا يعطيكم ألف عافية. بلدية شياح برئاسة الأستاذ إدمون غريوس الله محييك وبرافو على هالنشاطات. فيكن تزوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وتشوفوا هالشباب والصبايا وكل نشاطات بلدية الشياح. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ المستمع بول زغندي كتب لي صباحو خيط جوني، عندك فكرة إذا بلدية زوق مصبح رح تبلش بموسم تشحيل الشجرية مثل كل سنة؟ ما في شك رح نوصل هلأ سؤالك. وأنا اللي بعرفه أنه لجنة الأشغال وشباب المسؤولين عن صيانة الشتول ببلدية زوق مصبح ناشطين جدا جدا بالزراعة وبالتشحيل. وبكل الأحوال رح نوصل رسالتك بول لرئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر، وبكرة الصبح من الله راد بنجاوبك على هالموضوع. ومثل ما قلت لك بجاوبك سلف إنه البلدية بزوق مصبح منا مقصرة أبدا بكل عمليات الصيانة. شكرا لثقتكم وصوتكم العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع بريك أخير. جبل

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ لكل الأهل والباك تو سكول ومستلزمات من كتب قرطاسية وتجليد الكتب وغيرها ما تعتلو هم أبدا، المكتبة الأهلية بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات بتصرفكن. روجيه معلوف وأخته غادة معلوف بإدارة هالمكتبة بكل محبة بيخدموكن بالكتب المدرسية الجديدة والمستعملة لكل المدارس، وكل مدارس كسروان والمتن وجبيل وبيروت الكبرى تعتمد مناهج كتبها موجودين بالمكتبة الأهلية زو أمكيل. خصومات على لوائح الكتب أكيد لمستمعي جبل لبنان، أهلا وسهلا فيكن. وتجليد الكتب بسعر شبه مجاني، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، شنط مدرسية بتناسب كل الميزانيات وبأفضل الأسعار، مكتب لوسم اللوتو ومكتب لوش موني أيضا داخل المكتبة الأهلية بزو أمكيل قرب كنيسة سيدة المعونات. خدمتكن بوش موني بتروحوا عند شربل معلوف، وبخدمتكن تحويل داخل لبنان وتلقي وتحويل داخل وخارج لبنان، إضافة للكوبي سنتر بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات المكتبة الأهلية 03-346-946 و09-22-17-92. روجي معلوف وغادة معلوف يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. مونيكا ساب المستمع الدايم واللي بيملك سيجار لاونج ب طلعت سن الفيل جسر الواطي سن الفيل، مستمع دايم لجبل لبنان وبيرصدنا. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الخميس 17 أيلول 2026 بعنوان هل تضيع العدالة من جديد؟ بعيدا عن الإطار الجديد للتفاوض اللبناني الإسرائيلي في واشنطن على مستوى السفراء والذي لا يوحي بجدية أساسا للوصول إلى أي شيء كما سبق أن ذكرنا، وعلى هامش جلسات النار والإيل والآل بمجلس النواب خلال نقاشات صارت ممجوجة، جاءت مطالعة القاضي محمد صعب في ملف مرفأ بيروت لتكرس ما تم اعتماده قبل سنوات منذ اللحظة الأولى التي تم فيها التحقيق في ملف الانفجار. الأسماء معروفة، التهمة معروفة، فيما الاسم المفاجأة الذي أضيف إلى المطالعة هو اسم الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشيل عون، والذي ذكر اسمه يومها في التحقيقات كونه كان على اطلاع قبل أسابيع من الانفجار على شحنة النيترات. لكن الأخطر في المطالعة كان إبعاد الشبهات عن أسماء أساسية لا تزال تطرح حولها علامات استفهام رغم تفسيرات القاضي صعب الذي اجتهد عفواً بإعطاء توضيحات للأسماء التي تم التداول بها ولم يتم الادعاء عليها. تضيف إلهام سعيد فريحة في مكان لافتاً أيضاً إبعاد القضاة عن القضية تحت عنوان عدم الصلاحية، فيما معروف أساساً أن هناك مسؤولية أساسية تقصيرية على بعض القضاة، لا سيما قضاة العجلة في الملف. فهل يحمي القضاء نفسه أو ليس الخوف أن تعطل السياسة من جديد والتدخلات وبعض الأجندات القضاء من المحاسبة ومن الذهاب إلى المجلس العدلي لنعرف حقيقة من فجر المرفأ والمدينة وقتل الناس، ومن أتى بالنترات إلى المرفأ ولأية أسباب، وما هي المسؤولية الأساسية لكل جهة مدعى عليها؟ هل هو الإهمال؟ هل هو القتل العمدي؟ هل نحن أمام جناية أم جنحة لا تأخذ المدعى عليهم إلى المجلس العدلي؟ وماذا عن التنفيذ؟ تضيف إلهام سعيد فريحة: هل فعلا سنرى غدا الأسماء التي ذكرها التحقيق في السجن؟ أم أن الانقسامات السياسية في البلاد ستزيدها تعقيدا؟ أولن تحمي الطوائف بعضها البعض؟ هل سيقبل التيار الوطني الحر أن يحاكم رئيسه الفخري وأن يتحمل جريمة بدأت قبل سنوات من عهده؟ هل ستقبل دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أن يتحمل رئيس حكومة سابق مسؤولية جريمة بدأت قبل سنوات من تسلمه رئاسة الحكومة؟ وهل ستقبل الطائفة الشيعية أن يتحمل وزيران مسؤولية توقيع إدارية روتينية فيما هناك مسؤوليات أساسية تقع على جهات أبعد وأكثر اطلاعا ودورا؟ تنهي إلهام سعيد فريحة: نخشى مرة جديدة أن يضيع التحقيق وأن تتأخر العدالة، لأنه مرة جديدة نشعر أن السياسة دخلت لتخرج ناس وتدخل ناس، وهذه ليست عدالة إذا كانت انتقائية، فيما لم نعرف حتى الساعة من أدخل النيترات ولماذا ومن فجر وكيف ولماذا. هل تضيع العدالة من جديد؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان حكم الحياة من مغتربي، حلقة 4. ومن أهم الدروس التي نصحني بها صديق عمري مغتربي هذا الدرس المستخرج من اختبارات الحياة، ويقول: ضع حدودا واضحة في علاقاتك مع الآخرين، فبعض الناس يتمادون في غلظتهم كالذين يدخلون البيوت من دون الطرق على الأبواب. مثل هؤلاء لا يعالجون إلا من خلال إفهامهم أن هناك حدودا في الدنيا. ما أجمل الخطوط الحمر. شكرا مغتربي. حكم الحياة من مغتربي، حلقة 4 صيد اليوم، بقلم إلهام سعيد فريحة. موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطننا لبنان؟

0: 03-4-4-4-0-7 رسالة 12 ثانية.
1: صباح جوني، كيفك؟ كيف صحتك؟ خلي لك عيلتك، صباح مبارك. سوري اللي زمان ما حكيتكم، كنت مريض وبالمستشفى والحمد لله كثر خير الله.
0: الحمد لله على السلامة. الرقم اللي منتهي ب956، سلامة قلب كل مستمع مريض والله يشفي الجميع. 03-4-4-4-0-3-7 رقم اللي منتهي ب073، بليز ابعث لي كل شيء على 70-220-888 حتى ندرس المواضيع وبكره منكملها سوا، اكيد بنكون طلعنا عليها. جمال رقم اللي منتهي ب519 يسعد صباحك. حسن الزين، حسان يسعد صباحك يا حسان.
2: صباح الخير استاذ جوني، يسعد صباحك، صوتك العالي حسان. استاذ جوني، النائب الحاج حسن ما بيكفي $5,000، هو قال انه عنده $2,000 هدول بده اياهم بنزين. بالاول كان الحزب عم يغطيهم، ما كانوا سألني عن المصاري، كانوا عم يعملوا بيعتقدوا انه النيابي بيكملوا مشروعهم الوطني، انه هني وطنيين وهن ناس عم يعملوا واجباتهم قدام شعبهم وبيئتهم، ما بهمهم المصاري. هلا بطل الحزب يعطيهم، صار بده $2,000 بس هدول مشان البنزين تبعه. هلا صاروا عم يتلكوا على الدوله، مش رح يتركوا الحكومه، بده يضلوا بالحكومه غصبا عن الكل.
0: صح،
2: وما بدهم الامريكان، بس بدهم يقبضوا منهم المصريات، بس بدهم الدولار تبعهم. لك بعد في احقر من هيك يا اخي؟ العالم مش عم تسمعوا، الناس وما عم بيسمعون. يسعد لي صباحك يا رب.
0: وصباحك يا حسان، اخ يا بلدي لبنان يا حسان، اسمعوا كيف طالع وانه لا ثقه وبدنا نضل بالحكومه.
3: ردكم انسحبتوا لما طرحت الثقه، انسحبتوا منعا للاحراج، يعني انتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
4: لما بدنا نعطي الثقه وبدنا نضل بالحكومه،
3: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء انه نحن لا
4: ثقه وما بدنا
3: يعني لا ثقه، يعني اليوم حزب الله لا ثقه،
4: ما بدنا نعطي الثقه وبدنا نضل بالحكومه.
0: خلص غصبا عن الشعب اللبناني وغصبا عن راس الكل، انفصام بالشخصيه ادى الى تدمير وطننا لبنان وتدمير والقضاء على قيادتهم. عمالة موجودة داخل صفوفهم سلمت كل قياداتهم الروحية والعسكرية والمدنية، وبعضهم مستكبرين وعم يدمروا وطننا لبنان. آخ يا بلدي لبنان، آخ. صوتك عالي جبل لبنان. وش موني شركة لبنانية بتصرفكم على امتداد الوطن، 1400 فرع على امتداد الأراضي اللبنانية. وش ماني بخدمتكم لدفع كل الفواتير أوجير وألفا وتاتش، إضافة إلى تشريج خطوط إنترنت بالأسعار الرسمية. يا هلا يا هلا. وش ماني رفقتكم بلبنان وخارج لبنان. خارج لبنان فيكن تحولوا على لبنان عن طريق فيزا كارد وماستر كارد والعديد من الشركات المراسلة بالدول العربية وبكل أنحاء العالم، تاب تاب ساند، ساند ويف وغيرها من الشركات. وش موني بخدمة وطننا لبنان بكل أمان بإشراف مصرف لبنان. أهلا وسهلا فيكن. وش موني خدمات لكل القطاعات اللبنانية. داونلود وش موني أب، وأي استفهام واستفسار فيكن زورون، وفي فروع بتفتح من الساعة 7:30 الصبح للساعة 10 المساء 7 أيام الأسبوع، مثل فرع الدورة مثلا، وفرع موجود بمبنى بلدية مدينة بيروت على الطريق العام، فرع الزلقة باتجاه جونية، فرع الكسليك باتجاه بيروت وغيرها من الفروع. سات سيور سات لغاية الساعة 10 المساء. أهلا وسهلا فيكن. وش موني بخدمتكن. صوتك عالي جبل لبنان. صار لي 3 أيام بدي أخبركن عن سيلين ديون. سيلين ديون اللي عندها متلازمة الشخص المتيبس بيقولولها بالعربي، رجعت لاحتفاليات بأوروبا، خلينا نسمع تقرير مدته دقيقة عن سيلين ديون.
5: النجمة سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب دام 6 سنوات بسبب إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس التي تصيب شخصاً واحداً أو شخصين من بين كل 1,000,000 نسمة. عمرها 58 عاماً وأصيبت عام 2022. هناك قرابة 8,000 شخص مصاب بهذا المرض في العالم. هو مرض عصبي نادر جداً ناجم عن خلل في الجهاز المناعي يتسبب في تيبس العضلات وتشنجات مؤلمة وعدم ثبات في المشية أو الرؤية المزدوجة أو تلعثم الكلام. غالباً ما يصيب من تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، ولكن في حالات نادرة قد يصيب الأطفال وكبار السن. قد تصبح المناطق التي تحدث فيها التقلصات العضلية قاسية تشبه اللوح الخشبي، يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي الأنسجة السليمة، ويصيب النساء أكثر من الرجال. غالباً ما يقترن باضطرابات مناعية أخرى مثل داء السكري من النوع الأول واضطرابات في الغدة الدرقية وفقر الدم، وبدرجة أقل شيوعاً البهاق. لا يوجد علاج حالياً يؤدي إلى الشفاء التام، إلا أن هناك علاجات ثانوية تساعد في تخفيف حدة الأعراض.
0: نعم، هالربورتاج عن سيلين ديون. الله يشفي الجميع أكيد، المصابين بها المتلازمة وغيرها من الأمراض الدقيقة، أكيد سلامة قلبكم. خلينا نسمع سوا سيلين ديون، أنا مور بوموا. جبل لبنان، سيلين ديون.

0: Céline Dion.
1: سلامة قلبها من متلازمة الشخص المتيبس. ماذا بعد في اللحظات الأخيرة؟ صوتك عالي جبل لبنان. النقيب السابق للمحامين الأستاذ نادر كاسبار بلشت مقابلته بهاللحظات حسب ما أفادنا مكتب التحرير والمتابعة بجبل لبنان على الـ LBCI مع الإعلام الزميل مارون نصيف حول انفجار مرفأ بيروت، مطالعة محامي العام التمييزي القاضي محمد صعب والتسريبات اللي تم تداولها. يسعد صباحك النقيب السابق للمحامين الأستاذ نادر كاسبار زميل لمارون نصيف وزملائنا بالـ LBCI. صوتك عالي جبل لبنان. بكرا الله راد مداخلة النائب الدكتور أنطوان حبشي بمجلس النواب، مداخلة بصوت إلي حصروتي اللي بيو استشهد ظلما بإهراءات مرفق بيروت. بدنا قرار يصمد قدام الحقيقة المهندس إلي حصروتي وأهالينا، أهالي الضحايا المظلومين والشهداء الأحياء. صوتكم عالي من جبل لبنان ولا ننساكم. وبكرا الله راد كمان الوزير السابق وئام وهاب يدعو دروز السويداء إلى القتال دفاعا عن أنفسهم، وأعلن استعداده للقتال إلى جانب. الوزير السابق وئام وهاب. كل هالإشي هيدي بكرا صباحا الله راد بإذاعة جبل لبنان ومن خلال برنامج صوتك عالي صوت الحرية والسقف العالي للحرية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان ويبقى عمل الخير، وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. مدربين عم بيدربوا تدريبات متخصصة للأخصائيين النفسيين برابطة كاريتاس لبنان ضمن برنامج كلير المدعوم من كاريتاس سويسرا مع الدكتورة جاكلين أيوب المشرفة على عمل الأخصائيين بالقسم. إذن سيكولوجيست 30 ساعة تدريبية موزعين على 5 أيام، إعداد أخصائيين نفسيين لمساعدة المحتاجين والعاملين الصحيين بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والهيئات التعليمية بالمدارس. برافو كاريتاس لبنان. محاور هي إدارة الضغوط والوقاية من الاحتراق النفسي والعنف في مكان العمل وكيفية التعامل معه. الاستفادة من التدريبات بتعزز قدرة العاملين بالقطاعات الصحية والتربوية، بتساعدهم على إدارة الضغوط المهنية، الوقاية من الاحتراق النفسي والتعامل بشكل أفضل مع حالات العنف والتحديات اللي بتواجههم ببيئة العمل. الله محيي كاريتاس لبنان. شكراً كاريتاس سويسرا. رئيس رابطة كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي الله يعطيك العافية بمحبة وطننا لبنان ومحبة كل الأشخاص اللي هن بحاجة للأدوية ونصائح وأخصائيين نفسيين. كاريتاس لبنان محبة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن ابتداء من الليلة بكرة، ليلة بكرة وبعد بكرة في عنا رطوبة عالية، منخفض جوي يقترب من وطننا لبنان، برق ورعد، رياح 50 كيلومتر بالساعة. الله يشتي خيره على وطننا لبنان ويحميكم مستمعي جبل لبنان. يا حاج يا حاج. الحاج حسين الحاج حسن وحزب الله عينه عليه ودفوع عليه بدن شي فلو.
2: ما طرحت الثقة، إيه؟ سحبتوا منعا للإحراج، يعني أنتم مش عارفين حالكم بتصوتوا.
3: لا ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
2: ليه ما بقيتوا وقلتوا هيدا الشيء إنه نحن لا
3: ثقة وما بدنا
2: يعني لا ثقة، يعني اليوم حزب الله لا ثقة.
3: ما بدنا نعطي الثقة وبدنا نضل بالحكومة.
1: كيف هادي والله ما بعرف. ما عرفنا يعني ما مضايعين ضيعونا. هن ضايعين أساساً وعايشين باللالا لاند ومضايعين الوطن ومدمرين الوطن وعمل الفرس وإيران. يا حاج نرجع نستعيد هيك بدقيقة ونص الفنان الكوميدي شادي مارون وحوار مفترض بين النائب محمد رعد كمان على المماتعة الإيرانية وعملاء الفرس والدكتور سمير جعجع. ويا حاج سلم سلاحك ما بدهم. يا حاج
0: لا لا لا لا لا لا لا كخيه يا حاج يا حاج سلم السلاح بتريحنا وبترتاح ما في يوم مثل التاني شعب كامل عم بيعاني ضيعنا وقت وما بين بيكفي ضحايا وارواح يا حاج كخيه تعلم من تاريخ يتعلم بدك سلاحي عم تحلم ممنوع سلاحي يتسلم ضليت البحر بترتاح لا لا لا يا حاج روى وتهدى وسترنا ما عدت وقدم اسمح له لجيشك يتصدى خلينا نرد السواح خلينا نرد السواح خلينا نرد السواح مسرح اتهاون على الماشي بعده بإيدي رشاشة ماشي صوب الجبهة ماشي عندي للإيدس مفتاح يا حاج يا حاج في عنا ولاد ما بدنا مبارح ينعاد سبلة من حرب الاسناد شو الخسائر والارباح احنا وكرامتنا محلة هيهات من الحزب السلة لا على هالارض منتخلى ولا ممكن عنها ننساح يا حاج يا حاج اسمع لي هالعرض حاجة تقل سلاح وعرض خلي الدولة تحمي الأرض خلينا مع بعض منيح ضليت البحر بترتاح ما بيصح إلا الصحيح
1: وما رح يصح ما رح يصح إلا صحيح وبدها تنتصر دولتنا اللبنانية والأرز اللبنانية على عملاء الفرس اللي عم بيدمروا الدول العربية الخليجية والأردن الشقيق ووطننا لبنان. الله يخلصنا من عملائكم ناقض ومنقوض لا ثقة وبدنا نضل بالحكومة. يا حاج حسين الحاج حسين يلا الله يوعيكم يا رب وشي أعجوبة هيك تخلصنا من هالكارثة اللي وقع فيها وطننا لبنان. اضلوا بخير. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. بكرة الساعة 7 المزيد والمزيد وكل المعلومات والقضايا فيكم تزوروا صفحة نحن عيونك لبنان فيكم تعملوا داونلود لا كمان جبل لبنان أبليكيشن تتابعوا آخر الأخبار عبر مكتب التحرير والمتابعة. وبكرة الساعة 7 الصبح منستأنف كشف الفساد والمفصومية الشخصية من جماعة حزب المماتعة حزب الفرس.
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: تضرب اكثر تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفله الاول على مسرح دبي اوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويل
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم
2: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي
4: برعاية وزراء الزراعة الدكتور نزار هاني والسياحة لورا لحود والإعلام الدكتور بول مرقص بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية ناطرينكن والدعوة عامة لأي استفسار 03-777-969
5: بحب أقدم واج البحر والطير وكنيات
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
5: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
5: مجنون
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني

سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع اخر بحط الضيف بمواجهه الاراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعه 2. تقديم الاعلامي جورج حايك، وضيف حلقه اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقوى الأمنية، ويشارك فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي التقى قبل ظهر اليوم الرئيس ماكرون في قصر الإليزي.
2: حذرت جهات أوروبية من مخاطر توسع العمليات العسكرية جنوباً وصولاً إلى منشآت الطاقة، معتبرة أن أي ضربة لمحطة الزهراني قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد تهدد أمن لبنان النفطي.
1: بعد يومين ماراثونيين من السجالات والمشاحنات، انتهت حفلة الزجل النيابي في مساءلة الحكومة حول قضايا السلاح والحرب والخدمات والشأن المالي والاقتصادي والخدماتي، وجدد مجلس النواب ثقته بها ب68 صوتاً.
2: ومن جهة أخرى، دخل إضراب سجناء روميا يومه الخامس احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام، وأكثر من 400 سجين في المبنى باء يواصلون امتناعهم عن الطعام والدواء في انتظار قرار المجلس الدستوري.
1: وفي سياق آخر، تهدد خزانات الغاز غير الشرعية وغير المستوفية الشروط داخل بعض محطات المحروقات وعلى أسطح محال تعبئة قوارير الغاز السلامة العامة. وطالب النقيب فريد زينون الوزارات بتطبيق القانون بحزم ومن دون استثناءات.
2: ورفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم المتوسط 5000 ليرة ليصبح 80,000، معللة القرار بتضاعف سعر المازوت وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تأكيدها استمرار الرقابة على الأفران وضبط المخالفات.
1: ودولياً، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد تجاري ضد الاتحاد الأوروبي وصولاً إلى وقف التجارة معه إذا مضى في مقترح منح كندا صفة أول عضو شريك فيه. وجاء التهديد بعد طرح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الفكرة.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سبيس اكس جبل لبنان حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو سبيس اكس جبل لبنان برنامج جديد كل خميس على الساعة 2 تقديم الإعلامي جورج حايك وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بيحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي مو بور كي جيكزيست.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الاول موعدنا مع اشرفيه ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوه باتجاه حياه اكثر صمودا وامانا واستدامه لكل اللبنانيين. شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون the right path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com. سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار، كما ناقشا دعم الجيش وقوى الأمن والتعاون الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز.
0: حذرت جهات أوروبية من مخاطر توسع العمليات العسكرية جنوباً وصولاً إلى منشآت الطاقة، معتبرة أن أي ضربة لمحطة الزهراني قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد تهدد أمن لبنان النفطي.
1: بعد يومين ماراثونيين من السجالات والمشاحنات، انتهت حفلة الزجل النيابي في مساءلة الحكومة حول قضايا السلاح والحرب والخدمات والشأن المالي والاقتصادي والخدماتي، وجدد مجلس النواب ثقته بها ب68 صوتاً.
2: أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج الباراكس أن صفيحة المازوت الديزل ستتخطى حاجز $30 يوم الجمعة، عزياً ذلك إلى التصعيد العسكري في الخليج والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية.
1: تتجه وزارة المال إلى توسيع التدقيق في الإيرادات الخارجية غير المصرح عنها للأشخاص والشركات المقيمين ضريبياً في لبنان، بالتزامن مع تسوية مقترحة في موازنة 2027 تتيح تصحيح الأوضاع والإفصاح عن الإيرادات السابقة.
0: بدأت أعداد كبيرة من السائقين العموميين بالتوافد إلى ساحة الشهداء، بالتزامن مع تحرك احتجاجي على أوضاع القطاع وارتفاع كلفة المحروقات.
1: ودولياً، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد تجاري ضد الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى وقف التجارة معه إذا مضى في مقترح منح كندا صفة أول عضو شريك فيه. وجاء التهديد بعد طرح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الفكرة.
0: أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يشكل تحالفاً معادياً للولايات المتحدة، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما وصفها بالخطة العدائية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت
3: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
4: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
3: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
5: طال السهر وليالي
3: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
5: يا

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار، كما ناقشا دعم الجيش وقوى الأمن والتعاون الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز.
0: حذرت جهات أوروبية من مخاطر توسع العمليات العسكرية جنوباً وصولاً إلى منشآت الطاقة، معتبرة أن أي ضربة لمحطة الزهراني قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد تهدد أمن لبنان النفطي.
1: كشف النائب فريد البستاني أنه سيقدم إخبارات قضائية بحق عدد من الوزارات، ولا سيما فيما يتعلق ببعض التلزيمات، من دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول الملفات التي سيشملها الإجراء.
0: أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج الباراكس أن صفيحة المازوت الديزل ستتخطى حاجز $30 يوم الجمعة، عازياً ذلك إلى التصعيد العسكري في الخليج والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية.
1: تتجه وزارة المال إلى توسيع التدقيق في الإيرادات الخارجية غير المصرح عنها للأشخاص والشركات المقيمين ضريبياً في لبنان، بالتزامن مع تسوية مقترحة في موازنة 2027 تتيح تصحيح الأوضاع والإفصاح عن الإيرادات السابقة.
0: بدأت أعداد كبيرة من السائقين العموميين بالتوافد إلى ساحة الشهداء، بالتزامن مع تحرك احتجاجي على أوضاع القطاع وارتفاع كلفة المحروقات.
1: أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً بحق 3 مدانين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب وكالة فرانس بريس.
0: أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يشكل تحالفاً معادياً للولايات المتحدة، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما وصفها بالخطة العدائية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: سبيس اكس جبل لبنان، حوار سياسي واجتماعي من نوع آخر، بحط الضيف بمواجهة الآراء والخبرات، لايف على اكس وعلى الراديو. سبيس اكس جبل لبنان، برنامج جديد كل خميس على الساعة 2. تقديم الإعلامي جورج حايك، وضيف حلقة اليوم الوزير السابق ريشار كيومجيان.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزي سبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار، كما ناقشا دعم الجيش وقوى الأمن والتعاون الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز.
2: حذرت جهات أوروبية من مخاطر توسع العمليات العسكرية جنوباً وصولاً إلى منشآت الطاقة، معتبرة أن أي ضربة لمحطة الزهراني قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد تهدد أمن لبنان النفطي.
3: كشف النائب فريد البستاني أنه سيقدم إخبارات قضائية بحق عدد من الوزارات، ولا سيما فيما يتعلق ببعض التلزيمات، من دون أن يوضح تفاصيل إضافية حول الملفات التي سيشملها الإجراء.
2: أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج الباراكس أن صفيحة المازوت الديزل ستتخطى حاجز $30 يوم الجمعة، عزياً ذلك إلى التصعيد العسكري في الخليج والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية.
3: تتجه وزارة المال إلى توسيع التدقيق في الإيرادات الخارجية غير المصرح عنها للأشخاص والشركات المقيمين ضريبياً في لبنان، بالتزامن مع تسوية مقترحة في موازنة 2027 تتيح تصحيح الأوضاع والإفصاح عن الإيرادات السابقة.
2: بدأت أعداد كبيرة من السائقين العموميين بالتوافد إلى ساحة الشهداء، بالتزامن مع تحرك احتجاجي على أوضاع القطاع وارتفاع كلفة المحروقات.
3: أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً بحق 3 مدانين بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل العام الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بحسب وكالة فرانس بريس.
2: أكدت المفوضية الأوروبية أن مشروع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لا يشكل تحالفاً معادياً للولايات المتحدة، وذلك عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على ما وصفها بالخطة العدائية. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: تحيتنا لكل متابعين برنامج سبيس اكس عبر إذاعة جبل لبنان. لبنان ينتظر، لكن إلى متى؟ ينتظر دولة تستعيد قرارها وسلاحاً يصبح حصراً في يدها، ونهاية للحروب والموت والنزوح والدمار. لكن حزب الله لا يزال متمسكاً بخياراته وبمرجعيته الإيرانية فيما يدفع لبنان الثمن. المفاوضات تأجلت إلى 20 الأول، والعمل في المناطق التجريبية لا يزال بطيئاً وخجولاً، وإسرائيل تقدم في الجنوب وحزب الله يقدم لها المبررات فيما الضائقة المعيشية تشتد. فإلى أين نحن ذاهبون؟ وهل تحزم الدولة أمرها وتنفذ قراراتها بحصرية السلاح؟ هذه الملفات نناقشها اليوم مع ضيفنا الوزير السابق ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية ريشار كيوميجيان. أهلا وسهلا فيك أستاذ ريشار.
5: أهلا فيك أستاذ جورج وبكل المستمعين والمشاهدين.
4: الله يخليك. نحن اليوم رح نحكي ببرنامجنا سبيس اكس عن 4 محاور. المحور الأول هو عن الحرب والسلاح، المحور الثاني عن المفاوضات، المحور الرابع هو عن الشق الإقليمي الدولي من الأزمة، المحور الثالث هو عن الأزمة المعيشية. سنبدأ إذن بالحرب والسلاح. ماذا تقول أولاً عن الوضع الحالي بين الحرب ولا حرب؟
5: يعني للأسف أنا برأيي بعدنا في حالة حرب، لأنه بعد يعني العمليات العسكرية قائمة في الجنوب، الاتفاقات التي عقدت يعني سواء اتفاق الإطار الحالي أو حتى اتفاق وقف الأعمال العدائية من سنتين، كله يعني لم يستتب الأمر. بعد ما في وقف إطلاق نار نهائي، بعد في قتل، بعد في تهجير، بعد في قرى عم تتدمر، وبالتالي لا استقرار داخلي. يعني بعدنا بوضع هذا وضع قاتل، يعني وضع لا حرب ولا سلم، هذا منو وضع مثالي
4: طبعا.
5: وبالتالي مشان هيك عم اقول انه بعدنا بحاله حرب، لانه هذا الاتفاق لم ينفذ. وبالتالي من بعد حربين ادخلنا فيها حزب الله، ادخل البلد فيها، للاسف ما زال الجنوبيين اولا والبلد ككل عم يدفع ثمن هذه الحروب، وللاسف لا تزال هذه الحروب مستمره.
4: طيب هل هو قرار ايراني او قرار اسرائيلي بمواصله الحرب؟
5: يعني يا اخي نحن امام وضع اليوم في اسرائيل موجوده في الجنوب، احتلت جزء كبير من الجنوب، عامله منطقه امنيه. اسرائيل من جانب اخر لا يزال هناك الوجود الايراني، القرار الايراني. طيب الموجودين يمكن جماعه حزب الله مع بعض افراد الحرس الثوري، طيب بس بعد الوضع قائم. يعني هذه المواجهة أكاد أقول العبثية بين إسرائيل وإيران على الأرض اللبنانية، للأسف اللبناني عم بيدفع ثمنها
4: واضح.
5: وإسرائيل حط المعادلة التالية، أنه لا انسحاب من الأراضي اللبنانية قبل حل موضوع السلاح.
4: نعم.
5: اتفاق الإطار بالمناطق التجريبية القائمة، يعني فلسفة المناطق التجريبية قائمة أنه بناخد منطقة بتنسحب إسرائيل، بيسيطر الجيش اللبناني. صحيح. فعلياً فعلياً يعني هذه آلية وهذه وعملوا. خلينا نقول رغم يعني أنه ضايعة واحدة عملوا زوتر الغربية. هذا نموذج. بدك هذا سبيسيمان بده يتعمم على كل الجنوب. جنوب الليطاني وشمال الليطاني.
4: وتجربة النبطية أيضا، يعني كمان تشر فيها الجيش، وبعد تهديد إسرائيل أنه بعدها علي الطاهر ستكون التالية هي النبطية.
5: هناك فرق بين انتشار الجيش، الجيش منتشر في بيروت كمان، منتشر بكل لبنان.
4: صحيح.
5: هناك فرق بين انتشار الجيش وبين تأمين السيادة الفعلية للجيش بالأراضي المنتشر فيها. ما قبل حرب الإسناد الجيش كان موجود بجنوب الليطاني في اليونيفيل، بس عمليا فوق الأرض في انتشار للجيش، وتحت الأرض هناك خلينا نقول انتشار لحزب الله من خلال الأنفاق ومن خلال الانفراستركتور العسكرية والأمنية اللي عنده. طيب.
4: على من نضحك؟ يعني حكومة لبنانية وجيش لبناني، على من نضحك نحن؟ على الدول؟ على الأمريكيين؟ على الإسرائيليين؟ على من؟
5: خلينا نقول مش عم نضحك، عم نتلكأ في تحمل مسؤوليتنا. العملية واضحة. إما يعني وهون يعني يجب أن نظهر للعالم مصداقيتنا وجديتنا وقرارنا الفعلي. يعني خلينا نرجع على المبدأ الأساسي. أوكي، بالمبدأ الأساسي لا وجود لدولة فعلية لسيادة الدولة بظل ميليشيا، بظل سلاح غير شرعي.
4: صحيح.
5: متفقين على هالمبدأ
4: طبعا.
5: بالتطبيق يعني هون للأسف لا يزال حزب الله يتشبث بسلاحه، بالوقت يلي أثبت بالممارسة أنه هذا السلاح لم يؤتي نفعاً للبلد، يعني لم يحمي الجنوب، لم يحرر مزارع شبعة، لم يستطع إسناد غزة وكل هال وتحرير الجليل
4: استدرج الإسرائيلي إلى لبنان أكثر.
5: كل هالريتوريك هذه ما أدت فعلاً. يعني بده يسمح لنا حزب الله، خلاص آن الأوان، يعني بغض النظر عن إيديولوجيته المستوردة من من من إيران، بغض النظر بده يكون إيجابي، يقول والله عنده قناعة خيي بأن بكب إسرائيل بالبحر وبتحرير القدس. خيي منا مجبورين نحن ندفع هذه الأيديولوجية العبثية، لأنه عمليا منا قادر تعمل شيء بقى. بالعكس بظل هذه القناعة تبعك استجلبت مزيد من الاحتلال واستجلبت إسرائيل إلى الداخل اللبناني.
4: صحيح.
5: وبالتالي على لبنان اليوم بده يدفع فاتورة. إسرائيل منا أخوية الحبل بلا درس. إسرائيل دولة وصفها باللي بدك إياه خيي، بس رحت أنت رحت على التنين، في دب
0: رحت عليه حطيت ايدك بي بي بتمه. بي بي بتمه. طب شو ناطر يعني ناطر يغنجك يعني؟
4: بس حزب الله عنده مفهوم اخر، هو ايران للانتصار وللمعارك وللحرب.
0: يعني ايه هو اذا الانتصار
4: استشهد يعتبر انه انتصر.
0: يا استاذ جورج اذا الانتصار بالنسبه له بده يموت، خي انا ما بدي اموت، ما بدي اقتل ولادي، انا بدي اعيش يومين على رواق. ما فينا، لبنان تحمل الكثير باسم القضية الفلسطينية، خي الفلسطينية مش عم يطلبوا منا هالقد، أنت شو خصك يا حزب الله تفوت بهالقصة؟ خي الفلسطيني اليوم ما أنه عم يطلب من اللبناني شيء، بالعكس عم بقول لك أنا عندي كامبيت خي عندكم، مستعد سلم سلاحي، مستعد أن أخضع للقوانين اللبنانية، سيادة الدولة، انتشار الجيش اللبناني، اللي بدكم إياه بعمله، الفلسطيني عم بقول هيك.
4: صحيح.
0: طب خي أنت ملكي أكثر من الملك؟ وبالتالي لبنان لا، لبنان دولة، بده يسمح لنا حزب الله، لبنان دولة معترف فيها دوليا اولا، عند حدود دولية، في قانون دولي خيب الحد الادنى بهالعالم، لبنان دولة عنده جيش، عنده حكومة، عنده رئيس جمهورية،
4: في دستور.
0: طبعا.
4: طيب
0: طبعاً.
4: انا بدي انتقل لسؤال تاني، يعني سنشهد علي طاهر اخر، جبل ريحان واقليم التفاح، او الامور انتهت عند هذا الحد؟
0: ما حدا بيعرف سي جورج. هل السؤال هو هل الاسرائيلي اكتفى بهذه المناطق الامنيه اللي عملها لحديت هلا، المنطقه الصفراء، وعنده يعني اهليه اليوم لسيطرة على مزيد من المناطق دون ان يتدخل عسكريا؟ يعني افترض علي الطاهر قال لك انسحبت منها انا، بس هي اندر كنترول، يعني بيطلع الدرون وبيستهدف اللي بده اياه، النبطية أو جبل الريحان، هل هو يكتفي الإسرائيلي بذلك أو يراقب عن بعد، يستهدف عن بعد؟ ما بعرف، ما حدا بيعرف. نحن علينا، أنا علي، على دولتي، على جيشي، أنه أن ينتشر، أن يبسط سلطته، أن يؤمن سيادة الدولة. هذا اللي بطلبه أنا، ما بعرف شو في بعقل نتنياهو، بعقل الإسرائيلي.
4: أستاذ هشام، سمعنا من كم يوم أنه في ذخائر وقنابل أمريكية متجهة إلى صح. إسرائيل بأوزان كبيرة، يعني هذه القنابل أين ستستعمل؟ هنا السؤال.
0: برأيي ما بقى يعني هذا الحجم، ربما عم نحلل أنا وياك، ربما يستعمل بإيران، بلبنان خلص، بلبنان يعني برأيي ما هم عايزين هالقد، ما عملوا لك شو عملوا بالجنوب بدون اللجوء إلى هكذا قنابل. نعم. يعني عملني استراتيجي عسكري. نعم. بالمعنى التقني. نعم. ربما بلبنان، ربما إن شاء الله ما يستعملون بلبنان. نعم. يعني نعم. يمكن لإيران هول. يعني بلبنان يعني ما منه ليسوا بحاجة إلى هذا الحجم من القنابل. يمكن بلبنان اليوم خلص سقطت علي الطاهر، المناطق المحاذية شمالا هي بحكم الساقطة النبطية. نعم. وجبل. نعم. الريحان. نعم. وإلى آخره. وبالتالي علينا أن نتجنب مزيد من الاحتلال. يعني للأسف أنه الحل موجود، هي عندك حل يا حزب الله يمكنك أن تستند عليه، وهو الدولة اللبنانية، الجيش، يسلم للجيش اللبناني، شو المشكلة؟
4: لكن القرار ليس بيد حزب الله الظاهر.
0: والله هون يعني بالمقابل يجب أن يكون هناك قرار حازم من الدولة اللبنانية. بتقول لي أنت أوكي حزب الله خي مسكين، خلينا أنتر قيمة مسكين، هودي قرارهم عند إيران. هون بتضرب الدولة بيد من حديد، بتقول القرار لي.
4: لكن يا أستاذ ريشار
0: هون.
4: لكن يا أستاذ ريشار،
0: لأنه الدولة على أرضها، الجيش على أرضه أقوى من إيران بلبنان.
4: ولكن يقال أن الجيش عاجز وغير قادر، لا يملك الأسلحة النوعية التي تمكنه من مواجهة حزب الله.
0: الجيش في ناس بده إياه عاجز نتيجة غياب القرار والإرادة. determination. وانس الجيش عنده determination، أنا متأكد بهالألوية وبهالأفواج المقاتلة الشرسة الموجودة بالجيش اللبناني، قادر أن يحسم أي معركة بده.
4: وخصوصا أنه هنو في التفاف شعبي حول الجيش.
0: 100%. يعني. غالبية اللبنانيين تأييد شعبي، حتى شاهدناها بالنبطية، حتى بلديات محسوبة على حزب الله رحبت بالجيش، ورحبت بارح بالسفير الأمريكي عم بقرأ، حتى السفير الأمريكي غيب. العالم بدأ السترة مثل ما بيقولوا، بدأ حج خلاص، بدأ انتهاء الوضع القائم يلي عايشين. نعم. فيه ويلي معايشين فيه وعيالهم.
4: نعم. لكن يقال أن هناك عناصر في الجيش من الطائفة الشيعية متضامنة مع حزب الله.
0: ممكن هون عندنا مشكلة ساعتها.
4: طيب
0: عندنا مشكلة ساعتها، خليها تبينها. ما فينا نعيش هيك يعني لمئة سنة لقدام أو لخمسين أو لعشر سنين لقدام.
4: نعم.
0: إيه والله هي الجيش ما في يعمل شيء لأنه ما تخزونه، والله في ناس موالية لحزب الله، شو هالحكي هذا؟ موالي لحزب الله يروح على بيته. لا هون هون بده هذا القرار اللي عم بحكيك عنه بده حسم، اما في ولاء للدوله اللبنانيه للوطن اللبناني، او اذا هذا عسكري بالجيش موالي لحزب الله بايديولوجيته المرتبطه بايران، وني الشعب الثاني المخابرات وني ما بتعمل شغله ساعتها. لا هون في شيء خطير عم بتقوله. طيب يا
4: استاذ، قبل ما انتقل لاسئله الناشطين اللي معنا وكلهم حابين يسالوا ويسالوك اسئله اكيد، سؤال هو الا تعتبر ان الدوله العميقه هي عدوه لبنان كاسرائيل وحزب الله؟
0: هي نحن يعني تأييدنا لفخامة الرئيس وتأييدنا لرئيس الحكومة هو الانتهاء من هذه الدولة العميقة. من هي الدولة العميقة؟ هذا الموظف يلي قاعد بمحله وعم بيستغل موقعه ليخدم حزب الله أو ليخدم مقارب شخصية أو تنفيعات شخصية، هذه الدولة العميقة. لا هون على المسؤولين أن ينظفوا الدولة من الدولة العميقة. الدولة العميقة لك بالفلسفات الأجنبية هي البيروكراسي، يعني هي بتعمل كنترول، خد ستيت ديبارتمنت، في بيروكراسي بيقولوا له ديب ستيت، يعني
4: بمعنى يعني انه بكل دولة
0: موجودين هودي. واذا بدك بال بال بال بال بالمنح الايجابي بالكنوتيشن الايجابيه هي انه والله هودي بيعملوا كنترول لكبح جماح السياسيين اللي بدهم يستغلوا مؤسسات الدوله. عندنا غير شيء، عندنا الدوله العميقه غير شيء. الدوله العميقه في لبنان هي

0: على رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون انطلاقا من مفاوضات الإطار مع إسرائيل وصولا إلى حد تخوين رئيس الجمهورية والحكومة. هل أن هذا الاتفاق برأيك هو أفضل الممكن، أم أن الدولة كان بإمكانها السير بخطة أخرى؟ وكيف لهذه المفاوضات أن تحقق خرقا ما في ظل التعنت الإسرائيلي من جهة ورفض الحزب الانصياع لقرارات الحكومة من جهة أخرى؟
1: أوكي، يعني إذا حدا تاني عنده حل آخر فليقله. يعني الدولة كانت أمام واقع بظل الاحتلال الإسرائيلي، بظل الواقع الحالي، لم يعني ما في حل آخر. يعني عم تجي أمريكا عم بتقلك في هذا الحل، منبلش step by step، step for another step، إنه خي خطوة مقابل خطوة، ومنعمل يعني عنوانها ترجمتها العملية هي المناطق التجريبية. طب عم بتقولوا بدكم انسحاب إسرائيلي، وإسرائيل حتى شرط إنه نزع سلاح حزب الله. طيب عم بتقول في مناطق تجريبية، منعمل هذه المنطقة ومن ثم ننتقل إلى منطقة أخرى. للأسف التلكؤ اللبناني في بس سلطة الدولة، وفي يعني بالعرب المشبرح نزع سلاح حزب الله في هذه المناطق التجريبية فعليا، سواء جنوب الليطاني أو شمال الليطاني، أنا ما بفرق لا جنوب ولا شمال الليطاني، في مناطق لبنانية يجب أن خلص تكون مؤمنة سيادة الدولة فيها وسلطة الجيش بشكل مطلق. هذا هو المتاح حاليا. لو فيما لو في غير اتفاق شو بدنا نعمل؟ عم تقلي انه هل كان هناك في مسار اخر؟ للأسف ما في مسار اخر. شو بنعمل؟ نحن امام هذا الواقع. يعني الدولة كمان هون قوتها الوحيدة الدولة بشرعيتها وبجيشها، عندها هذه الادوات فقط الدولة اللبنانية، وعم بيعرضوا الامريكان انه بنعمل هذه المناطق وشوي شوي ممكن نرجع نسترجع السيادة. للأسف هناك تقاطع مصالح للأسف بين حزب الله وإسرائيل. إسرائيل من المال عم بتبرر احتلالها بوجود حزب الله، وحزب الله عم ببرر سلاحه أنه لا أنا والله بدي أعمل مقاومة ولن تخرج إسرائيل بدون ما يعني بغياب السلاح وبغياب أعمال المقاومة. نحن هنا يعني بهالوضع اللي سميه استجوج بالأول لا حرب ولا سلم. للخروج منه الخروج الحل واضح، هو أن تبسط الدولة وتضرب بيد من حديد في هذه المناطق وتقول أنا يعني بالأمريكان بيقولوا وانا سي هوز ذا شيريف ان تاون، مين الرئيس هون؟ خيي الدولة هي صاحبة السلطة، هي الأمر والناهي بهذه المواضيع. ما لم نرى هذا الشرف يلي بالمناطق التجريبية اللي هو الدولة اللبنانية يلي هو جيش اللبناني عبثا نحاول.
2: طيب استشار لحنا
0: الجيش اللبناني خصوصا لجهة قيامه بين أوسان قيامه بواجباته في المناطق التجريبية، كيف فينا نعتبر أنه هذه المفاوضات هتوصل لنتيجة؟ وعندي كمان سؤال تاني، هل يمكن اعتبار الاجتماع اللي جمع امبارح سفيرة لبنان وسفير إسرائيل بواشنطن بمثابة نعي لجلسات المفاوضات؟
1: لا
0: يعني
1: لا
0: خلاص صار هالاجتماع
1: لا لا ما فينا نعتبره هيك، بالعكس هو نعم. عند الأمريكان هذا مانتنس للمفاوضات اللي كان مفروض تصير
2: جسر بروما حتى نوصل للمفاوضات التشريع
1: بروما بين أنه روشا شنال اليهودي رأس السنة اليهودية، بين أنه الأمريكان مشغولين بأوضاع معينة بالإدارة، يعني بين أنه في تحضير لمؤتمر دعم الجيش لبنان كمان ملتهي فيه والدول الداعمة له، وبالتالي يعني كان في conflict of scheduling هيك قالوا. هلا اوكي يمكن يكون في غير اسباب، بس لا هيدي يعني to maintain هالمسار، هذا مسار اتفاق الاطار. برايي لا، شهر الجاي سوف نشهد متابعه لهذا الموضوع. وتاكيدا على ذلك اتت زياره السفير الامريكي لزوتر الغربيه وللجنوب للتاكيد انه هذا المسار بعده قائم، ولو هو يبدو متعثرا حاليا تنكون منطقيين ما هذا. بس انا برايي هذا المسار مكفى وراح نشهد اجتماعات مقبله بروما بعدين.
2: ممتاز. هلا متوقف يعني مع بريك ونرجع لحوارنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: التفاح
1: تل أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تل
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: بحب أقدم مواج البحر والطير وجنيات
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
3: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026 يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: نتابع استاذ ريشار بالمحور الثاني يلي هو عن المفاوضات. بما انه فتحنا سيره المفاوضات، هل نجح حزب الله وايران في كبح المسار التفاوضي برايك؟
1: لا، لانه مثل ما قلت لك ليس هناك خيار اخر.
0: نعم،
1: وكنا امام خيارين، اما يعني مسارين، خلينا نقول كان في مسار، اذا ذاكر مسار اسلام اباد اوكي بين امريكا وايران، وفي حدا تاني عم بيفاوض عن لبنان اوكي، وفي مسار اخر هو المفاوضات المباشره، لبنان عم بيفاوض عن حاله. فحسنا فعلت الدوله ورئيس الجمهوريه انه لا، نحن بدنا نفاوض عن حالنا، واخذنا المسار الثاني بدعم امريكي. وبرهنت الاحداث ان تعطل مسار اسلام اباد يوم شايف الوضع بهرمز والمفاوضات الامريكيه الايرانيه المتعثره. طب لماذا رهن لبنان لهذا المسار بالوقت يلي بالمسار الاخر لبنان هو مسؤول عن حاله؟ بغض النظر هلا النتائج مش عم بتظهر حاليا، يمكن المسار صعب وشاق و يعني في أخذ ورد وفي مصاعب وفي عوائق واللي بدك إيه، ما إنه مسار هين. أنت عم بتفاوض إسرائيل، إسرائيل يلي دخلت الأراضي اللبنانية، محتلة أراضي لبنانية، مدمرة مناطق لبنانية بكاملها، وحاطة شروط. يعني بدها أمن حدودها الشمالية، بدها تخلص من إنه والله في على الحدود اللبنانية حدودها الشمالية تارة مقاومة فلسطينية، تارة سوريين، تارة اليوم حزب الله مع إيران، وكل فريق من هؤلاء يعني ما أدراك يعني بأيديولوجيته بمصالحه بنظرته للصراع العربي الإسرائيلي وإلى آخره، بظل كل هول لبنان يدفع الثمن، دفع الثمن من 1969 حتى اليوم.
0: لليوم
1: هون في قرار أخذته الدولة اللبنانية، وقرار أكيد يعني مشكور ومهم أخذته، أن انتزعت من كل فرقاء الإقليميين أن أن أن أحد يتكلم باسم لبنان. هي الدولة عم تقول أنا عم طيب فاوض، هاي إيجابيته المسار الآخر.
0: كما يبدو أنه ليست المشكلة بالمفاوضات كما حصل في الجولات السبع، يعني أنه ما بيبين وأنه المشكلة هي بين لبنان وإسرائيل، هي بين إيران وإسرائيل، وبين حزب الله وإسرائيل. يعني لبنان قال أن نحن لا مشكلة لدينا مع إسرائيل، وإسرائيل قالت نفس الأمر، إنما المشكلة هي حزب الله. صارت معروفة أنه هيدي هي الموكلي، يعني طبعاً الكلمة المفتاح.
1: طبعاً ما عم بقول لك، وصل الوضع إلى ما وصل إليه حزب الله، وما زال يتعنت باستمراره بهذا المسار. يعني قال له وقت بتكون بجورة وقف حفر، هو بعده عم يحفر وينزل يغرق أكثر وأكثر بجورة، وقف الحفر وسلم هذا المسار للدولة اللبنانية. للأسف بعدهم مكفيين، لأنه يرهنون لبنان كورقة بعده بإيد إيران، ويأملون أنه بعد إيران تملك من القوة أن تفاوض وأن تفرض شروطها، وعندها أوراق بالنسبة لها تعتبر، عندها بعد ورقة حزب الله ولو كانت ضعيفة، عندها ورقة الحوثيين. العراقيين تقريبا خسرت هذه الورقة، لأنه برهن العراقيين في دولة، بغض النظر عن ارتباطهم بإيران أو ارتباط بعض الفصائل بإيران، في دولة هي بتقرر. هون بلبنان مفروض أن نظهر أنه أن نبرهن للعالم أنه في دولة هي بتقرر وعندها مسار ماشي فيه. وأبعدت لبنان عن سياسة المحاور وعن سياسة استغلال لبنان كورقة بإيد أيا كان.
0: طيب شو برأيك خلى المناطق التجريبية تتقدم بشكل خجول؟ يعني هل هو القرار الغير الموجود لدى الحكومة، أو موجود القرار والتنفيذ خجول؟ مثل كما قلت، حزب الله هو تحت الأرض والجيش اللبناني فوق الأرض، أو العكس؟
1: ما بقى تزبط هذه الأمور. يعني خد أكيد حزب الله يريد أن يظهر أنه هذا الاتفاق مش ماشي. يحيي، مع أنه كان يعني كان ممكن لهذا الاتفاق أن يثمر. وأسطع برهان هو علي الطاهر. أنه شو كان المانع؟
0: يسلم
1: حزب الله، يسلم للجيش اللبناني.
0: صحيح.
1: ويطلع الدولة اللبنانية تقول أنا هذه المنطقة سوف أضع يدي عليها ومبرهن أنه فعلاً نحن جديين.
0: نعم.
1: للأسف لم يعطي حزب الله هذه الورقة للدولة اللبنانية.
0: صحيح.
1: أعطاها
0: الإسرائيلي.
1: طيب. أنه بتقلي كيف مش عم تتقدم مش عم يتقدم هذا المسار المناطق التجريبية، ما في حدا عم بعرقلها.
0: ممتاز. كونك المسؤول عن العلاقات أو رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الكويت اللبنانية، هناك معلومات مفروض يكون عندك هالشيء من هالمعلومات، أنه الولايات المتحدة واشنطن تريد أن تغير المسار المتبع في المفاوضات، وهناك مطالبات من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بأنه تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل أن تنسحب لكي تكون السلطة اللبنانية مرتاحة لفرض على حزب الله تسليم سلاحه. يقول الطرح أن الرئيس يعني يتعهد بطرح مسألة سلاح حزب الله على النقاش الوطني مقابل أن تعد إسرائيل بالانسحاب من الأراضي.
1: يا أستاذ جورج، شو عم تقول لي نقاش؟ نقاش حول ماذا؟ حول السلاح؟ ما في نقاش. ما في نقاش، نحن رافضين أي حوار حول السلاح. ما في، بيسلم سلاحه مثل ما غير فرقاء، مثل ما نحن بالتسعين القوات اللبنانية سلم سلاحها مثل كل الأحزاب اللبنانية، خلاص بده يكون عنده قناعة أن يسلم. نقاش على ماذا؟ استراتيجية دفاعية، هي أكبر كذبة. أو أو أو في يعني أو بيسلم سلاحه أو راغب في تسليم سلاحه أو لا، هي أول نقطة. النقطة اللي عم تقليها إنه والله أمريكا بيوعد وإسرائيل والله إذا الجيش اللبناني مدري شو بتنسحب، ما في doesn't work that way مع الدول، يعني ما بيمشي الحال هيك.
0: ما بيمشي الحال
1: بين يعني عم في دولة محتلة أراضي وفي يعني ما بتزبط هيك. في ما في وعود بتنو والله إيه تنسحب إسرائيل وأنا بتعهد إنه مدري شو بصير، مش هيك بتنشغل. وبالتالي حطوا الأمريكان، لا عكس معلوماتك، حطوا الأمريكان آلية. الآلية هي المناطق التجريبية، وهلا ما في شيء تاني.
0: إذا فشلت المناطق التجريبية، هل البديل هو
1: فشلت؟ معناتها اللبناني ما بده يفشلها، في حدا بلبنان بده يفشلها.
0: هي متابعة الحرب ال- ال- ال- ال- يعني البديل هي متابعة مواصلة إسرائيل الحرب إلى حتى النهاية.
1: رجعنا، ما بعرف إسرائيل شو رح تعمل. هل إسرائيل، السؤال، هل اكتفت بهذه المناطق الأمنية أو تريد المزيد لتطمئن أكثر على حدودها الشمالية؟
0: لا نعرف،
1: ما حدا بيعرف شو فيه بالعقل. لا. الإسرائيلي. لا. طيب. ما علينا أن نقوم به أن ننزع أي ذريعة من إسرائيل.
0: نعم. طيب.
1: بقولوا بدها تحتل إسرائيل، ينزعوا الزرائع وخلي الجيش اللبناني، خلي الدولة هي تسيطر فعلياً بشكل فعلي، هي تبسط سيادتها.
0: واضح. السؤال الأخير بعيد المحور قبل ما نستقبل أسئلة الناشطين والشخصيات المشاركة معنا، هل تم تصحيح الخلل في مسألة تغييب وزير الخارجية يوسف رجي، أم تم التعويض بالسماح له بمواكبة أو مرافقة رئيس الحكومة نواف سلام؟
1: لك لا عمالك ما في تعويض ولا في سماح. هيدي بصلب مسؤولياته. وزير خارجية بروح شو عم بيعطيه مني رئيس الحكومة أو رئيس جمهورية؟
0: كيف في خلل؟
1: اسمحوا لي في
0: كل كيف في خلل؟
1: ما في في في دستور وفي في في وزير بيمثل يعني طرف سياسي طويل عريض.
0: نعم.
1: وفي دستور.
0: نعم.
1: في وزير، ما حدا بيعطيه مني من حدا انه يزور هذه شغلته بصلب مهامه. مثل ما عم بتقول والله ايه وزير داخلية بس عم نسمح له يتعاطى مع قوى الامن. هيك يعني بالانالوجي هيك بتعمل. لا، هذه بصلب مهامه، مفروض يكون بالوفود، مفروض يكون بالمفاوضات، مفروض يكون باي سياسي خارجي ترسم. لنا مني من حدا ولنا حسني من حدا.
0: طيب استاذ هشام،
1: ارفض هذا الكلام تماما.
0: مين اللي عم يمنع؟ مين
1: هلا تتم المعالجه؟ ما بدنا نصطدم لا بفخامه الرئيس ولا بدوله الرئيس،
0: بس في معالجه
1: عم تتم المعالجه. ايه ما في شك، ما في شك، بس واضحه العمليه، او بتكون مؤسسات او ما بتكون مؤسسات، او في يعني دستور عم نحترمه كلنا سوا او ما في دستور.
0: نعم.
1: هالقد
0: نعم.
1: العمليه.
0: نعم. طيب هلا نتلقى الاسئله حول هيدا المحور، عملوا معروف اصدقائنا المشاركين معنا عن المفاوضات بالتحديد. بنسمع جيريس أسيس، سؤال.
2: ايه نعم، يسعد مساكم، يسعد مسا الحضور الكرام، يسعد مساك معالي الوزير. معالي الوزير، بالمبدا مثل ما عم نشوف عندي هون سؤال، بس ولكن مداخله ضمن السؤال. فخامة رئيس الجمهورية عم بيحاول يعمل عملية احتواء لحزب الله. طيب هيدي بالوعية السياسية أو على الأرض، بس نحن بدنا شيء عملي سريع، والقدرة قدرة الحكومة على أقل تقدير قدرت سحبت منه الزريعة السياسية هيدي اللي كنا نعطينا من زمان من التسعين لليوم. أوكي بعدة قرارات صدرت بالنسبة للسلاح، هلا بيبقى عنا التنفيذ وهيدي عادة العقد. مشكلتنا نحن عم نروح كلنا سوا بمحل ناطرين فخامة الرئيس يلي عم بيقول انه انا ما بدي دم، مثل ما اليوم شفنا طلع بالتصريح انه ما بده صدام. طب بأي منطق بده يقنعوا لحزب الله؟ ما في مع هالجماعة عقائديين ايديولوجيين، مستحيل تفوت معهم بهالطريقة الا الضغط. الضغط عم بيصير مثل ما عم بيعمل فخامة الرئيس. ما بعرف نحن التوجه نحن لقدام إذا رح نقدر نوصل مثل ما فتحنا المعركة مع الدولة العميقة قدرين نوصل فيها لمحل معين. ألف شكر للجميع.
1: أهلا
3: شكرا.
1: ليك موقفنا هو على الشكل التالي، هذه الحكومة أخذت قرارات بخمسة وسبعة آب العام الماضي وباثنين أدار من العام الحالي يلي اعتبرت فيه أنه في حصرية السلاح بين إيدين القوى الشرعية وحدة وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله. مطلوب تطبيق تنفيذ هذه القرارات. هذه القرارات يجب أن تنفذ، هذا ما وقفنا نحن، وليس هنا يعني مش بالضرورة يعني لا تطبيق هذه القرارات لا يعني الصدام المباشر مع حزب الله. إذا في بعض المحلات حزب الله يريد أن يعارض هذا المسار ممكن في عمليات جراحية ممكن تصير بمحل ما، بس هيدي في إجراءات بدها تاخدها الدولة. أول شيء في قرار بتاخده، في إرادة بدها تأكد عليها الدولة إنه هي خلص ما في عودة إلى الوراء، في المضي قدما بتنفيذ هذه القرارات. في إجراءات أمنية، في إجراءات مخابراتية، في إجراءات مالية، في إجراءات قضائية، في إجراءات عملياتية بتتاخد. هذه شغلة الدولة وشغلة الجيش ينفذها. هلا بعض المحلات حدا بده يقوس على الجيش وبده هذا الجيش ساعتها هذا جيش بده يدافع عن حاله وبده يرد عن أي ناس بده تتجرأ وتصطدم هي بالجيش، ساعتها الجيش بده يتحرك. بس مش معناتها صدام فرونتال يعني صدام وجها لوجه، لا، في إجراءات بتاخدها الدولة. يعني خد منطقة مثلا، خلينا نقول بيروت منزوعة السلاح، خلص منزوعة السلاح معناته وين في بؤر أمنية، وين في ديبويات سلاح، وين في ناس خارجة عن القانون، بدها تحسم الدولة. هذا هالقد المطلوب يعني. وبالتالي تعمل منطقة سميناها مناطق نموذجية تنتقل إلى مناطق أخرى ستيب باي ستيب، خطوة وراء خطوة. ساعتها الدولة هون بتقول خلص لا عودة إلى الوراء، في قرارات أنا بدي نفذها. هي بتعرف شغلة الدولة، عندها قدرة، عندها من القوة القانونية والعسكرية والأمنية والإجراءات يلي بتخدها، قادرة الدولة أن تنفذ هذه القرارات. هذا موقفنا. هلأ بتقلي بعض الدولة يتلكى، لربما، بس هذا لا يمنع أنه نحن مستمرون بمطالبة الدولة بتنفيذ القرارات يلي أخذتها.
0: شكرا جريس، شكرا. منواصل بالمحور الثالث عن الأزمة الدولية والإقليمية يلي أكيد عم بدأت بشهر أدار. يقال أن الرئيس دونالد ترامب غرق في حرب إيران ويحاول الخروج منها بأقل الأضرار، هل هالأمر صحيح؟
1: ما في شك يعني تورطت الولايات المتحدة في إيران.
0: من ورطها بالأحرى؟
1: ما حدا ورط حدا. في أهداف حطتها الولايات المتحدة اللي هي يعني الانتهاء من ملف إيران النووي، وحسنا فعل الرئيس ترامب برأيي، لأنه لا يمكن معالجة الملف النووي الإيراني بالشكل اللي كان عم بيتعالج فيه من خلال
0: العقوبات
1: JCPOA الاتفاق اللي عقد خلال عهد أوباما.
0: صحيح.
1: لأنه في مبدأ بالسياسة الدولية أي يعني لا يمكنك احتواء المعتدي يعني don't appease the aggressor. ما فيك إيران دولة عندها أطماع إقليمية، دولة عندها مشروع إقليمي، مشروع استراتيجي للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هاي مواجهتها ما بتصير لا بالحوار ولا بالاحتواء ولا بالبرطلة. ما بقولوا إنه بنعطيهم مساعدات بيمشي حالهم، لا يعني عم بتبرهن الأحداث أكثر وأكثر. لكن الحوثي يعني السعوديين جربوا يحتووا الحوثيين إنه والله إيه من يعني بيصير في هدنة وبيصير في عمليات عدم اعتداء متبادلة وكذا وكذا، احتواء للحوثيين من بعض الضربة اللي أكلوها من الأمريكيين. لك برهنت الحديث انه لا.
0: طيب بس استشار المواجهه مكلفه، يعني حتى لا اسعار النفط والطاقه وكذا كلها ارتفعت، وبعتقد ترامب صار مهدد بالسقوط بالانتخابات النصفيه.
1: يعني عمليا انا بتقلي شو كان لازم يعمل؟ كان لازم يكفي، ما كان لازم يوقف
0: مثلا.
1: نحن انتبه يعني نحن بوضع انا لا يمكنني اذا بدك تقييم العمل الاستراتيجي الأمريكي. أنا مع الأهداف التي وضعتها أمريكا بالانتهاء، يعني أول شيء من الملف النووي الإيراني، ثانيا كان في موضوع الصواريخ الباليستية اللي مطروحة،
0: والأذرع
1: يعني معناتها المشروع الإقليمي الإيراني.
0: نعم.
1: مش بس أذرع يعني
0: واضح
1: إيه والله عندهم ميليشيات هونونيك، لا في مشروع إقليمي كان ماشي وانضرب هذا المشروع. انتبه، انضرب بسوريا ضربة كبرى، بلبنان انضرب ضربة كبرى، بغض النظر مين عم ينفذ. يعني بسوريا نفذ الشرع والفصائل الثورة السورية نفذت، بلبنان نفذت إسرائيل. بس هذا المحور أكل ضربة كبيرة، وبرأيي هذا شيء جيد لشعوب المنطقة. لأن المشروع الإيراني هو مشروع مضر بالمنطقة. فهذه هي الأهداف الأمريكية. عم بحكي يعني أكيد أنا مؤيد لهذه الأهداف. هلأ كيفية التنفيذ، كيفية العمل التكتي، كيف عم بتمارس أمريكا؟ أنا مني بالسنتكم يعني تقول لك والله شو لازم تعمل، لازم تحسم والله تحتل جزيرة خارج أو ما تحتل.
0: طبعا عندك رأي بالموضوع، بس ولكن يعني طبعا اللي عم نستشعر فيه أو عم نشوفه وعم نلاحظه أنه هناك تساهل أمريكي مع الحوثيين في باب المندب. هل سيترك الحوثي للسيطرة على باب المندب؟ ولماذا الأمريكيين هيك خجونين بالتحرك، تركين السعوديين لوحدهم؟
1: أنا برأيي لا، ما في قرار أمريكي بترك الحوثيين يسيطروا على باب المندب. لا، قلت لك من بعد الضربة الكبرى اللي تلقوها الحوثيين صار فيه، وامبارح عم نقرأ أنه صار فيه بعمان صار فيه مفاوضات أمريكية مع الحوثيين. أكيد لن تكون هذه المفاوضات على حساب الـ الأمن القومي الخليجي، خلينا نقول لأنه في عندك دول الخليج موجودة كمان. ما برأيي رح الحوثي يسيطر على باب المندب،
0: ولكن على الأرض هو تقريباً سيطر.
1: هلأ هو سيطر، بس رح يخلوه يسيطر أو في يعني مقابل المفاوضات الأمريكية مع الحوثيين هناك لقاء لرؤساء أركان الجيوش الإسرائيلي والأمريكي، أقله سنتكوم موجود مع الجيوش العربية والخليجية. بدك تشوف يعني وين الأمور رايحة. هل يسمحون للحوثي أن يبقى مسيطرا على باب المندب؟ أنا برأيي لا. هل سيسمحون للإيراني يضل مسيطر بجزء جزء من السيطرة على مضيق هرمز؟ كمان لا. أمتين هذه العملية الكبرى سوف تحصل؟ قد تأتي بعد الانتخابات الأمريكية. والإسرائيلية.
0: طيب كيف ستنتهي المواجهة برأيك الأمريكية الإيرانية في النهاية؟ هل باتفاق معين لمصلحة الأمريكيين لأنه كونه الطرف الأقوى، أو أنه سيكون هناك تسوية معينة بحسب حصص الفائز بالحرب؟ أو
1: برأيي يعني برأيي لن تنتهي الحرب. هلأ في هدنة، هلأ بانتظار الانتخابات
0: واضح
1: النصفية،
0: وفي حصار اقتصادي طبعا
1: والانتخابات الإسرائيلية، بس لن لن ينتهي هذا هذه الحرب. لن تنتهي بسيطرة، يعني إيران لن تمتلك أسلحة نووية، إيران لن تسيطر على مضيق هرمز ولا على باب المندب من خلال الحوثيين. سوف تنتهي إما إيران تنكفئ إلى داخل إيران أو إلى سقوط النظام الإيراني بالمرحلة
0: لحد هون. يعني ممكن كتير يسقط النظام
1: أو بدها تنكفئ إلى الداخل الإيراني تنضبط، يعني تفتح مضيق هرمز تتخلى عن أطماع الإقليمية وتتخلى عن طموحاتها النووية.
0: تمام.
1: خلى ذلك برأيي الوضع، يعني في عدة لاعبين ليس فقط الأمريكي، عندك اللاعب الإسرائيلي موجود ولن يقبل بأن يستمر الوضع.
0: بكونك انتخابات إسرائيلية كمان لحكي بتتغير.
1: طبعا مش هناك، يعني ما حدا في يتكهن إذا بدك كيف رح تصير العملية. أقله يعني هناك إدارة أمريكية حازمة ولن تقبل باستمرار الوضع كما هو عليه.
0: تبه
1: عندك عملية يعني الأمن الإقليمي العربي والخليجي لا يمكن أن يستمر على المنوال القائم حاليا. يعني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل سينجح مؤتمر دعم الجيش اللبناني في فرنسا من دون غطاء أمريكي؟ سؤال يطرح.
2: هلأ في مشاركة أمريكية من خلال السفير الأمريكي ميشيل عيسى، وفي قد يكون هناك مشاركة سعودية كمان على مستوى السفراء. في اللي محمس هو الفرنسيين طبعاً، ومشكور جلالة ملك الأردن موجود كمان.
1: نعم.
2: في نية ورغبة بدعم الجيش اللبناني، ما في شك.
1: واضح.
2: هيدي خطوة ممهدة وخطوة نأمل أن
1: تصل يعني إلى نهايات سعيدة.
2: نهايات سعيدة، ولكن لن تصل إلى نهايات سعيدة طالما الدولة اللبنانية لم تقم بما يجب أن تقوم به.
1: نعم.
2: من بس سلطتها، من تأكيد على بس سلطتها، ومن خطوات عملية لتثبت أنها جدية بهذا الموضوع.
1: يعني سيبقى دعم الجيش مرهون أو مشروط بتحرك فعلي للجيش على الأرض.
2: لن تأتي يعني تمويل أو مساعدات كبيرة للجيش اللبناني، لن يأتي استثمار في البنى التحتية اللبنانية أو لمساعدة لبنان في الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية القابع فيها. كل هذه سواء دعم العسكري أو الإنمائي أو إعادة الأعمار أو دعم الاقتصاد أو اللي بدك إيه، لن يتم ذلك بوجود سلاح شرعي.
1: نعم.
2: وبوجود حزب الله.
1: هيدي معادلة ثابتة بتصور.
2: 100%.
1: طيب لح ننتقل لأسئلة المشاركين معنا. ننتقل لباسل عيد، نسمع سؤاله.
3: مرحبا أستاذ جورج وأستاذ ريشار مرة تانية.
1: أهلا فيك. أهلا فيك.
3: عم تسمعوني؟
1: عم نسمعك، تفضل باسل.
3: أول شيء أنا حكي أستاذ ريشار عن موضوع بيروت منزوعة السلاح، وأنا ما قدرت يعني أعمل مداخلة، وكوني أنا بيروتي أنا بحس حالي معني بهالموضوع. أستاذ ريشار يعني خلينا نحكيها بالمشبرحي، بيروت العاصمة هي مدينة فلتانة، يعني خلينا نشيل على جنب عمليات السرقة والنشل والتشليح يلي صار ببرج أبو حيدر من كم يوم، جداً خطير، واللي سبقوا كمان اكتشاف مخزن الأسلحة والمتفجرات براس النبع، شهر سلاح من هون، تهديد من هون. أستاذ ريشار بصراحتك المعهودة، من هو المعرقل فعلياً لخطة بيروت منزوعة السلاح؟ وهل ثم التقاعس من الدولة اللبنانية في تنفيذ هذا القرار على الأرض؟
2: جواب مباشر، المعرقل هو حزب الله وتلكؤ. نعم، هناك تلكؤ من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل أجهزتها. الأد واضحة.
1: طيب استاذ ريشار، بس سؤال، ما بيؤدي هالشي لفشل العهد؟
2: بلى، 100%.
1: صار ميري عامين
2: استمرت هذه الوتيرة ولم يبرهن العهد أو الدولة أو الحكومة اللي بدك إيه، يبرهن أنه في إرادة وفي عزم على الانتهاء من هذا الوضع القائم، رح يمرق الوقت للأسف ويمكن يخلص العهد، وآمل أن لا نصل إلى ذلك. أنا بدي العهد
3: ينجح. أستاذ ريشار، هيدي العاصمة
2: صح، أنا معك، هي بلشوا بالعاصمة. أنا مع نظرية وين قادر أن تقوم الدولة، وين قادر أن تبرهن أنه عندك دولة وقادر تعمل دولة، اعملها. وين قادر تبسط سيادتك وتبسط سلطتك، اعملها. وين قادر ببيروت بمناطق أخرى، يعني بمناطق حساسة، عمول. يعني ما حدا بيمنعك، أن هذا حقك، حق الدولة المؤمن بالدستور وبرغبة اللبنانيين قاطبة، قبل النصوص المكتوبة وقبل القوانين. هناك رغبة عند اللبنانيين، عند 90% من اللبنانيين بما فيهم إخواننا الشيعة، بالانتهاء من هذا الوضع. وبالتالي خلص على الدولة أن تحزم أمرها وتضرب وتخلص من هذا الوضع.
1: صحيح.
2: الأد.
1: شكراً باسل، شكراً. ننتهي من هيدا المحور ومنتابع بالمحور الرابع. السؤال بالمحور الرابع اللي هو عن الأزمة المعيشية. ارتفاع أسعار النفط عالمياً انعكس على لبنان بشكل ضائقة معيشية، تعرف كل شيء بيلحق البنزين. إلى أي حد برأيك قادر يصمد المواطن؟ وإلى أي حد يعني ممكن الدولة أو الحكومة تقدر تضل مسيطرة على الشارع يلي ممكن يفلت بأي وقت، وممكن كتير يستغل حزب الله هيدا الشارع لأنه عم بيهدد بغضب، هو شيء تاني بمعنى تاني. فإلى أي مدى؟
2: أول شيء لغة التهديد، يعني كان من حزب الله أو من غيره، يعني أنه التهديد بالشارع عشو. طب ما أنت يعني بالركر تبعك نحن لازم نكون غاضبين، مش أنت عم تغضب. الشعب اللبناني كله بحالة غضب على الحرب القائمة وسبب كل أزماتنا. هذه الحروب يلي أدخلنا فيها حزب الله واللي أدت إلى خسائر بتفوق 20 مليار دولار، ما عندي رقم محدد أنا، بس 20-30 اللي بدك إيه. يعني في خسائر كبيرة، في استثمارات مش عم تجي. يعني اليوم خد أزمة الكهرباء، أزمة الكهرباء حل يعني ظاهر
1: متوفر
2: متوفر إذا بدك، هو الشراكة مع القطاع الخاص. طب لقيه المستثمر يجي اليوم؟
1: ما حدا.
2: يجي دولة الكويت بال 2010-2012 كان في رغبة عند سمو الأمير أنه ينتهي من وضع الكهرباء، وقال لهم خذوا البتكونية بشرط أنه أن نشرف على عملية بناء المعامل والانتهاء من ملف الكهرباء بمليارين ثلاثة.
1: صحيح. صحيح.
2: للأسف رفض وقتها الوزير باسيل أن أن أن أن بده هو يستلم المصاري ويدير العملية. يعني في رغبة بالاستثمار، ولكن لن يأتي الاستثمار بظل هذا الوضع الشاذ. هلا بتقلي ايه عم بتحمل حزب الله كل أزماتنا المعيشية؟ لا، ما أنا عم بحمله، بس يتحمل جزء من مسؤولية الحل، يعني الخروج من هذا المأزق.
1: واضح.
2: مظبوط، في أزمة مالية، خي في مصارف، وفي دولة هدرت أموال، وفي زعران بالدولة سرقوا واللي بدك إيه. أوكي. يمكن ما بيتحمل حزب الله وحده، بس بالجزء استراتيجي الكبير أكيد حزب الله يتحمل. طيب. مسؤولية هذه الحروب أدت إلى ما أدت إليه، ولكن بحل الأزمة المعيشية طبعا بموضوع البنزين مثلا، للأسف يعني في أزمة نفط عالمي، في غلاء أسعار برميل نفط فوق 100 دولار، ويمكن على زيادة.
1: واضح.
2: وبالتالي ايه بتقلي المواطن الى اي حد قادر يصمد، مفروض علينا ان نصمد بقدر الامكان، لانه ما انت امام دولة كمان خزينة مفلسة. يعني اجت هذه الحكومة في خزينة مفلسة، في رغبة خارجية بالمساعدة، ولكن لن تأتي هذه المساعدة بظل السلاح وبظل الاوضاع الشاذة وبظل الحرب يلي خلقها حزب الله.
1: طيب سيدي شار، يعني سكرت ملف الكهرباء، معلش هيدا سؤال حساس يعني، وبدنا نكون شفافين مع المواطن. ما بتعتبر انه ملف الكهرباء احرق القوات شعبيا؟
2: لا ابدا، ما
1: الناس مش كرة نار كيل.
2: لا هي كرة نار، ايه اكيد. كرة نار.
1: نعم.
2: سائبت يعني استلمها الوزير صدي. ولكن انت اليوم امام واقع انك منك عم بتحمل الخزينة أصلاً يلي ما فيها. يعني الخزينة ما بدها تجيب، بدها تجيب من أموال المودعين. بعد عنا يمكن 10 مليارات بدك نصرفهم كمان نهدرهم إنه على الكهرباء بدون أي نتيجة. الجواب هو لا. هلا في بوادر حلول يلي هي إنه في مشروع استجرار الغاز يعني على دير عمار ممكن أن يأتي ثماره قريبا. في عملية إدخال القطاع الخاص يعني بما يتاح من مجال لإشراك القطاع الخاص. يعني هون في قوانين وفي إجراءات ممكن تتاخد، ممكن تشارك القطاع الخاص على مستوى يمكن أصغر من مشاريع على المستوى الوطني لإنتاج الطاقة. أنت أمام واقع ورثته عن 15-20 سنة من الهدر ومن الفساد ومن عدم بناء معامل ومن عدم إصلاح الشبكات. يعني أنت وارد هذا الوضع. طب بالآخر أوكي عم تتحمل مسؤولية.
1: ممتاز. بس استاذ ريشار، هيدا الكلام بفهمه أنا وياك، وبعض النخب، ولكن لسان الشارع شعبيا يعني بقول لك خي بدنا كهرباء، شو عم بتقلي انت انه انت ما عم تحمل خزينه وانا بدك الون الخاص يشترك وما بعرف شو. ما بقى الشارع يحمل عم بيحطوا فواتير كتير كبيره على الموتور.
2: انا مدرك تماما. نعم. كمان بدنا نكون واقعيين وبدنا نكون منطقيين.
1: نعم.
2: طب اوكي، الحل ببناء معامل. هي الدولة مفلسة، ما فيها تحط مصاري، والمستثمر الخارجي منه عم بيجي لأنه لك الوضع كيف هو. من يتحمل المسؤولية؟ يتحمل مسؤولية من أدخلنا في هذا الوضع يلي عم يمنع الدول الخليجية والدول الأوروبية أن تستثمر في لبنان. هذا واقع يعني على المواطن أن يدرك تماما أسباب العلة إذا بدك. يعني أنت عندك رجل مريض أوكي، وعم تمنع الطبيب من أنه يحكمه، عم تعطيه بنادول، بس في حكيم خي بده يجي من فرنسا، جراح اختصاصي بده يعمل له عمليه، منك عم تخليه يجي على المطار.
1: هيدي هي المشكله. هي. طيب ننتقل ل كمان المشتركين بسؤال اخير، بناخذ سؤال من جريس اذا ممكن.
4: ايه يسعد مساك مره ثانيه، طول عمرك.
1: اهلا فيك، اهلا فيك، تفضل. جورج. تفضل.
4: مثل ما نحن بنعرف، ما بعرف اليوم في مشكله عندي بالاستاذ. مثل ما نحن عم نعرف، مثل ما كان عم بيحكي حضرت معالي الوزير بالنسبة للواعية الاقتصادية، طيب هون بدنا نلاقي حلول، ما فينا نستمر بهالإطار. أوكي، نحن كأصحاب مؤسسات صغيرة كبيرة، نحن عم نطالب إنه يبلش يحل معالي وزير المالية، يعني هو أصلاً مشكلة بحد ذاته تابع للمحور، شوى صغيرة يبلش يحل موضوع البنوك لنقدر ناخد قروض معينة لحتى نقدر نستمر بهالإطار. هون انتقلنا لشيء تاني كليا، بس حاولت أسأل أطرح السؤال لعسى وعل نقدر نوصل بهالموضوع، لنشوف وين صاروا بقصة البنوك بعد لهلأ كله القصة طابو يعني.
2: صح، هلا طلع قانون اصلاح المصارف يلي ربطوه بالفجوه بقانون الجاب لو، يعني معالجه اموال المودعين، وهذا شيء نحن ما راح نتنازل عنه لانه بدنا نعرف كيف هالاموال للمودعين بدها ترجع، لسبب كثير بسيط انه هذا ما يعيد الثقه. يعني اذا اليوم افترض شطبون هول الاموال، طيب مين بعد يعني اي مصرف بده يقوم بلبنان ويكون عنده ثقه المودع ان يضع مصاري اموال في هذا المصرف؟ لا، بده يكون في حلول. لمبارح كان بعده يعني صندوق النقد بده يشطب كل هذه الودائع، وكان في فرقاء لبنانيين مع هذا الطرح كمان. هلا يبدو صندوق النقد غير رايه، ونحن بانتظار انه ان نخرج بقانون الفجوة المالية بأقرب وقت ممكن، عم بينشغل عليه يعني نلاقي حلول، ولو حلول طويلة الأمد يمكن، بس على القليل نعرف انه بالقانون لم يتم شطب الودائع. هلا بتقلي طلع قانون والله يؤمن مستقبلا الأموال، ايه هذا المطلوب ليطمئن المواطن، ولو انه كمان تنكون شفافين لن يحصل على أمواله هلا بكرة يعني، بس إنه على القليل بالقانون لن يتم شطب هذه الودائع. وهون هلا كمان في سؤال بينطرح إنه ليه متمسكين بصندوق النقد وكذا، لأنه صندوق النقد هو مدخل للمستثمرين الآخرين. إذا أنت مختلف مع صندوق النقد ولم تعمل بالتفاهم معه، ما في ولا دولة ولا مستثمر إن كان دولة أو إن كان أفراد راح يكون عنده ثقة بالوضع اللبناني. يعني صندوق النقد بغض النظر عن ملاحظاتنا هو مدخل، هو باب يعطي ثقة إنه لا عطي الأوكي إنه فيكم تستثمروا بهذا البلد. هون أهمية صندوق النقد.
1: ممتاز جريس، احنا بنشكرك معالي الوزير، يعني نحن أكيد استفدنا من وجودك معنا لنطرح كل يعني إذا بدك القضايا يلي هي مترابطة ببعضها، سواء كانت سياسية ومحلية ودولية وعسكرية بالجنوب والضائقة الاقتصادية، كلها مترابطة ببعضها.
2: هلا بدنا نعتذر من البعض، لأنه البعض يعني لما قلتوا أنتوا إنه سبيس إكس، بدنا بس تنقلوا للمستمعين إنه هذه أول حلقة بتربط بين سبيس إكس وإذاعة.
1: صحيح صحيح،
2: تجربة جديدة
1: فريدة
2: تستحق التجربة،
1: أكيد رح نطورها أكثر وأكثر يعني
2: العناء. نعتذر منه لأنه معودين هن على سبيس أكس بيفوت مئات
1: صحيح.
2: من الناشطين وبناقشوا مع
1: البداية بتكون فيها شوية
2: بنعتذر منه لأنه كانت ليميتي العملية صحيح. لأنه هي بين أكس صحيح. وبين الإذاعة
1: نحن بنشكرك على حضورك وأكيد يعني بنتأمل بمشاركات تانية
2: إن شاء الله
1: ويعطيك ألف عافية شكرا
2: فيك.
1: شكرا لكم مستمعينا
5: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبولت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
4: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
3: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
5: طال السهر وليالي العين.
3: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح، الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: أوف أوف أوف، تغير هوانا

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: مدلي حصري من أجمل أغاني فيليمون وهبي على جبل لبنان.

0: مدلي حصري من أجمل أغاني في ليمون وهبة على جبل لبنان.
1: The Amazing Shadi Brothers.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. صارت الساعة 4 وعم تسمعوا غنية وخبرية على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوا كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. بما أنه الترند كنا نزلنا صورنا على السوشيال ميديا بالأيتيز بواسطة الذكاء الاصطناعي, قررت أعمل حلقة عن الفن بالثمانينات وتحديداً الفنانات اللبنانيات اللي كانوا أيقونات جمال وعملوا ترند بكل عمل بينزلوا, ومش بس هيك فكانوا سكس سيمبلز. وحنبلش مع ليدي مادونا. عم نسمع سوا ليدي مادونا والليلة حلوة. كنا بنعرف انه ليدي مادونا هي بلشت بالسبعينات وكانت الامل الموقوتة بالازياء والاستعراض, فازياء كانت جريئة وشعرها منفوش وشياك الاستثنائية. كل اغانيها كانت هي معروفة بالاغاني الاستعراضية والاحتفالية اللي ميزت حقبة الثمانينات. الليلة حلوة اللي بدي أحكي عنها هي من كلمات محمد البنا وألحان خليل مصطفى, صدرت سنة 1988, واللي بيميز هيدي الغنية العصا. فليدي مادونا بكل استعراض لهالغنية بترقص بالعصا. نسمع سوا الليلة حلوة لمادونا ومنكفي حلقتنا على جبل لبنان.

عم نسمع سوا ليلة حلوة لليدي مادونا، طبعا هي من الأشهر بالثمانينات، وبدنا نحكي هلا عن جورجيت صايغ. جورجيت صايغ كانت صوت الفرح بالثمانينات والجاذبية، وكانت ترند سطر، فكل غنية كانت تنزلها كانت ترند بوقتها، وخاصة بالمسرح الغنائي بالثمانينات، من داروني على عينين السود لياناسيني ونطرني على الشباك. عم نسمع هلا كنا نطرني على الشباك مقطع منها صغير، هي من مسرحية سهرية يلي صدرت سنة 1973، وهي الغنية من كلمات وألحان الراحل زياد الرحباني. نسمع نطرني على الشباك على جبل لبنان بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

عم نسمع سوا جورجيت صايغ بغنية وخبرية على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. وبحلقتنا اليوم عن الفنانات اللبنانيات بالثمانينات بدي احكي عن ميشكا طبعا. ميشكا طبعا هي كانت سكس سيمبل بالثمانينات، فاسمنا نحكي عن ترند ساتر والشقاوه بدنا نقول ميشكا. وهي طبعا عندها بس غنية وحده لما بمشي على الرصيف من كلمات والحان مروان وغدر الرحباني اولاد الراحل منصور الرحباني. هالغنيه هي من فيلم اخر الصيف، ووقتها نزلت كمان صارت ترند بالشارع بالثمانينات. يلي ما بيعرف ميشكا اسمها الحقيقي هو ميشيل ملاط، ومروان وغادر رحباني وزياد رحباني كانوا وقتها تجمعهم صداقة، وأنا عوا تمثل بفيلم آخر الصيف. وقدمت ميشكا طبعا بمسيرتها القصيرة دعايات منهم ريوفاك وغيرها من الإعلانات التجارية. منسمع لما بمشي على الرصيف لميشكا ومن كفي غنية وخبرية.

عم نسمع لما بمشي على الرصيف للرحلة ميشكا، وبدنا نحكي هلأ عن الصبوحة. ما فينا نحكي عن الثمانينات وطبعا ما نحكي عن الصبوحة، فهي تصدرت المشهد بوقتها. صباح كانت مدرسة بالجرأة وبالشياكة وتحدي العمر. بالثمانينات طليتها بفساتين فؤاد سركيس وتصاميم الأزياء الجريئة وشعر الأشقر وابتسامتها اللي ما بتغيب جعلوا منها ترند ستر. وبدي أحكي عن يا دلع، هالغنية اللي هي من كلمات توفيق بركات وألحان فريد الأطرش. هيدي ما بيعرفوا أنه كانت صباح رايحة تتغدى مع فريد الأطرش، ففريد الأطرش كان عم بيدندن بالسيارة لحن يا دلع يا دلع. قالت له حلو هيدا اللحن لمين؟ قال عم حضر غنية لعصام رجي بتقول يا دلع يا دلع. بتقول له لا رجاله بده يغني يا دلع يا دلع، لا مش زابطة. قالت له بدي اخذ هيدا اللحن. قال له انه عصام رجي اتفقت معه. قالت له انا بحكيه وما لكش دعوة انت، وإلا بنزل من السيارة. عصام رجي قبل لانه كانت صباح فاتحة خير عليه بحسب قوله، فغنته ومش الحال. بس في مشكلة صغيرة انه لما سجلت صباح الموال بيا دلع سجلته اول مرة بس ما كان عجبها، واتفقت مع فريد انه بلكي بيغيروا اللحن الموال، ما اقتنع. سجلت الموال وفلو، رجعت بالليل عادت تجي موال وزعل فريد الأطرش بوقتها. منسمع يدل على الصبوحة ومنكفي غنية وخبرية على جبل لبنان.

عم نسمع سوا يا دار على الصبوحة. طبعا هي كانت الفنانات الأشهر بالثمانينات. فحنكفي بعد بريك لنشوف مين بعد فيه من الفنانات الساكسمبلز بالثمانينات. بريك ومنرجع.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: بحب أقدم واج البحر والطير
4: وكنيات. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
3: مجنون.
4: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

أغنية وخبرية رجعنا من البريك وحلقتنا اليوم عم نحكي عن الفنانات اللبنانيات الأشهر بالثمانينات وبدي أحكي هلأ عن طاروب. طاروب كانت حالة استثنائية بالثمانينات في عالم الأنوثة والسكس سيمبل، فجمعت بين الجمال الشامي واللبناني والدلع العفوي والذكاء الفني. يلي ما بيعرف طاروب هي اسمها أمل إسماعيل جركس،

سوريا ولبنان والأردن، وحملت عدة جنسيات منها الأردنية، اللبنانية، المصرية، واعتزلت بالتسعينات. وبدأ أحكي عن غنية يا صبابين الشاي، هالغنية من كلمات عبد الجليل وهبة، ألحان طروب، وصدرت ضمن فيلم غوار لاعب الكورة. يا صبابين الشاي اللي ما بيعرف هي انكتبت يا صبابين الكاس، بس عشان تدخل هالغنية للبلاد العربية انكتبت يا صبابين الشاي. وطبعا مثل ما كنا بنعرف انه هالغنية بالذات قدمتها قليل خلف بالتسعينات، وحنسمعها هلأ بصوت طروب.

عم نسمع يا صبابين الشاي لطارو، وبدي احكي هلا كمان عن فنانات من الثمانينات وعن رونزا. رونزا اللي اسمها عايدة توم مثلت الجمال الهادي، الأناقة الراقية والأناشيد الأوبرالية اللي بتاخد العقل. اكتشفها الأخوين الرحباني وأعطيها شاعر سعيد عقل اسم رونزا لتصير نجمة المسرح الغنائي بالثمانينات والأعمال الرحبانية الكبيرة مثل انقلاب الربيع السابع ومسلسل من يوم ليوم. بدي أحكي عن جاي جاي اللي عم نسمعها هلأ على الهوى. هي الديو الشهير لجمع رونزا ورجا بدر، وهي من ألحان الأخوين الرحباني، وصدر ضمن برنامج ساعة وغنية سنة 1979. نسمع جاي جاي لرونزا ومن كف غنية وخبرية.

عم نسمع سوا رونزا ورجا بدر بغنية جاي جاي بغنية وخبرية على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس على الساعة 4 معي محمد جابر. وما انه عم نحكي عن فترة الثمانينات والفنانات تحديدا, بدنا نحكي عن سميرة توفيق. سميرة توفيق, يعني إذا عم نحكي عن السكسمبل وسحر الأنوثة اللي كسر الأرقام القياسية بالثمانينات, فسميرة توفيق هي العنوان الأول. فطورت لون فني بدوي خاص فيها, وجسدت مفهوم الجاذبية القوية بمفردتها, من غمزتها لضحكتها اللي بتشرق الشاشة وأزياء الملونة المليانة شياكة وتطريز, واللي صارت ترند وموضة اتبعتها النساء بالعالم العربي بوقتها. وإذا بدي أحكي عن سميرة توفيق وغنية لها, بدي أحكي مثلا عن أسمر يا حلو. هالغنية من كلمات سمير نخلة, لحنا ستراك ساركيسيان, وعلى فكرة هذه الغنية بعدها نرقص عليها لليوم, ففي كذا حدا غناها ومنهم دي جي أوسين يلي عمل لها ريميكس. نسمع سميرة توفيق وأسمر يا حلو بغنية وخبرية.

عم نسمع سوا أسمر يا حلو لسميرة توفيق، وبدي أحكي هلأ عن عايدة أبو جودة بغنية وخبرية. عايدة أبو جودة يلي بلشت مسيرتها من كانت من أشهر وأنجح عرضات الأزياء بلبنان والعالم، وقدرت بالثمانينات تترجم هيدا الشيء وتنتقل لعالم الغناء والتلفزيون لتصير ترند ستر بهيديك الفترة. وإذا بدي أحكي عن عايدة أبو جودة طبعا بدي أحكي عن غنية أنا عايدة اللي كانت باسمها، هي بمثابة الهوية الفنية لها، فهي غنية استعراضية. نسمع سوا بغنية وخبرية ومنكفي حلقتنا.

غنيه وخبريه مكفي معكم على جبل لبنان. هالبرنامج اللي عم تسمعوه كل خميس الساعه 4 معي محمد جابر، وبحلقتنا اليوم عن الفنانات بالثمانينات. ما معقول ما نحكي عن فريال كريم. بعيدا عن الاشكال التقليديه للانوثه، فريال كريم قدمت مفهوم مختلف تماما لترند ستر والجاذبيه بالثمانينات، لانه كان دمها خفيف وروحها حلوه وضحكتها بتدخل القلب بدون استئذان. كانت نجمه الاستعراض، المونولوج والتلفزيون بامتياز، باغانيها الانتقاديه المهضومه مثل برات البيت، خد لي ايدي، عم بيزعلني ليلو. ووقفت فريال على اهم المسارح وقدرت تجمع بين الشقاوه والموهبه الجباره والاناقه البسيطة. فريال كريم كانت حالة استثنائية، فأثبتت أنه خفة الظل والروح المرحة ممكن تكون سر الجاذبية الأول والترند اللي بيعيش بعقول وقلوب الناس. وبدي أحكي عن برات البيت، هالغنية رح نسمعها بعد شوي، فهي من كلمات وألحان ياسر حبانه، صدرت سنة 1982 وأعادوا الفوركاتس إصدارها مع غسان الرحبانه بسنة 2006-2007. نسمع برات البيت عملي عنتر لفريال كريم، ومنكفي غنية وخبرية على جبل لبنان.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

غني وخبرية رجع من البريك وبغنيته الأخيرة اليوم بدي أحكي عن مايا يزبك والثمانينات. إذا في اسم اختصر مفهوم الترند والدلع الفني بالثمانينات فهو حكماً مايا يزبك بنته للموسيقار جورج يزبك يلي دخلت الساحة الفنية بعمر صغير. صنعت حالة استثنائية بالشارع اللبناني والعربي بغنيتها الخالدة حبيبي يا عيني يلي صدرت سنة 1983. مايا يزبك قدمت مزيج ساحر بين الرقص الاستعراضي الشرقي، الغنى الخفيف، الأنوثة العفوية وبملامحها كمان الجذابة وحركاتها الاستعراضية وطلتها الجريئة بهديك الفترة، فصارت أيقونة للجذبية والترند ستر اللي قلدوها كتير الصبايا بالثمانينات بشعرها وأزيائها ودائما أغانيها كانت ترمز للفرح والسهرة اللبنانية لحد اليوم. الغنية بدي احكي عن حبيبي يا عيني، غنية كانت نتاج ثلاثي عائلي، ف كانت من ألحان وكلمات بيا جورج يزبك وإيقاعات خيا باسم يزبك اللي بتذكر اسمه بالغنية. نسمع سوا حبيبي يا عيني لما يزبك ومن كف حلب.

عم نسمع سوا حبيبي يا عيني لمايا يزبي. طبعا كمان هالغنية جددتها نورهان بال2004 تقريبا. بدي اختم حلقة اليوم من غنية وخبرية، فتعرفنا عن الفنانات اللي كانوا سكس سيمبلز بالثمانينات وكانوا ترند سترز بوقتها، من صبوحة لمايا يزبي، سميرة توفيق، جورجيت صايغ، رونزا وغيرهم كتار. ملتقانا بتجدد الخميس الجاي الساعة 4 على جبل لبنان بموضوع جديد.

جبل لبنان بموضوع جديد وأغاني جديدة. ما تنسوا تتابعوا جبل لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيسبوك، تيك توك، أكس ويوتيوب. وما تنسوا ولا كل غنية في

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان

0: حلقة جديدة من 5 على 5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان وتلفزيون جبل لبنان مع ريكاردو شرهوب وعلى الموجة 87.7 وبعيداً من السياسة وقريباً من الفن والنشاطات ببعبدة. بدنا نحكي اليوم مع نادين نعمة رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدورية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك.
0: نشاط حلو مميز ب 26 و27 أيلول حيكون على سكة الحديد.
1: مزبوط.
0: ليه على السكة؟
1: ليه على السكة؟ سؤال حلو. هو بالحقيقة نحن شفنا السكة وصرنا نفكر شو لازم نعمل عليها. قد ما سكة الحديد ببعبدة محطة القطار تبع بعبدة حلوة، الكادر رائع، وهي محطة تاريخية وكانت توصل لبنان بالدول المجاورة، وهيدي سكة أنشئت بال 1895 وبال 75 وقف كل سكك
0: مع الحرب،
1: مع الحرب وقف كل شيء. ونحن كان عنا عطول فكرة نعمل واين فيستيفال ببعبدة لأن ولا مرة نعمل هيدا الشيء، ونحن كان عطول عنا فكرة إنه نشجع. نحن بمهرجانات بعبدة الدولية دائما عنا هدف من وراء أي مهرجان منعمله، يا عم نشجع الصناعة، يا عم نشجع الإبداع اللبناني، يا بيكون له هدف إنساني المهرجان. سو نحن هون حبينا يكون عنا مهرجان بيشجع المبيد اللبناني يلي رفع اسم لبنان عالي خارج لبنان، وهو من أجود المبيد بالعالم. وحبينا نعمل نقارب هالفكرتين.
0: هالسؤال إنه جسد ليه على السكة وليه مع المبيد؟
1: إنه هاي السكة الترين كانت تاخد لبنان للمناطق مجاورة. اليوم السكة واقفة، اليوم المبيد اللبناني مش بس حيجيبون، عم ياخد لبنان لكل دول العالم. دونك نحنا المبيد هو مثل وسيلة عم بتعرف العالم كله بلبنان، ومن هون حبينا يكون المبيد اللبناني على هالسكة.
0: وكأنه المبيد بلبنان من لبنان إلى العالم،
1: إلى العالم،
0: ومن العالم إلى لبنان، وهالمرة إلى بعبدة.
1: إلى بعبدة.
0: هول يومين أي ساعة ببلشوا ولا غير أي ساعة بينتهي هيدا النشاط الإنساني الإيجابي
1: السياحي
0: والسياحي
1: والثقافي؟ لأنه القطار، محطة القطار صار جزء من تاريخ لبنان، وإن شاء الله يرجع القطار
0: تاريخ يلي منحبه،
1: يلي منحبه، وإن شاء الله بيرجع، يعني نرجع
0: يرجع لبنان كمان على السكة ونرجع نشوف
1: مزبور
0: رحلات يلي عم بتصير بين لبنان وسوريا، ربما إلى تركيا مثل ما كان قبل.
1: أكيد. وهلأ بلشت الأمور تتحرك
0: صحيح بهالاتجاه، مع سوريا كمان
1: مزبوط. نحن المهرجان هو ب 26 و27 أيلول سبت وأحد، اسمه شومان جيفان،
0: طريق المبيد.
1: طريق المبيد الشمال، نحن حاطين الترين، يعني هو الكيس مع الترين، دونك مسمينه شومان جيفان، وبيمتد 26 و27 الساعة 5 بعد الظهر ل 12 بالليل، وفي اكيد ديجستاسيون للمبيد، فري انتري، دخول مجاني لكل العالم، بفوتوا بيشوفوا هالكادر الحلو، هالطبيعة الحلوة، وبيشربوا بيتزوقوا المبيد، واكيد في بروجرام فني رح يكون سبت واحد، وفي كمان بعض المأكولات رح تكون يعني هيك ترافق المبيد. وعنا اكثر من 20 واينري، اكثر من 20 براند مشاركين بالمهرجان.
0: قدمهم نوعي اللبنانية على أهمية هيدا البلد لسيما بالصناعة الداخلية وانطلاقا من طريق نبيد.
1: نحن اللبنانية شو بيميز لبنان؟ هو اللبناني.
0: حلو بيميز لبنان.
1: ايه هو اللبناني. يعني قد ما تحكي بطبيعة لبنان حلوة وكل شيء فيها حلو، وللأسف نظامنا إذا ما بدنا نحكي اليوم سياسي، بس
0: كله داخل وين ما كان،
1: داخل وين ما كان، بس مش عم بتأثر إيجابيا على البلد
0: للأسف.
1: بقى نحن اليوم عم نحط الضوء على القطاع الخاص يلي هو عم يرفع صوت لبنان، عم يرفع اسم لبنان لبرا. يعني هو اليوم القطاع الخاص لو ما منه لبنان ما بيكون بعد واقف على اجري. اليوم نحن بدنا نحيي هالقطاع، هيدا القطاع النبيذ يلي هو من القطاعات الاقتصادية يلي عم ترفع اسم لبنان وعم بتدخل سنويا اكثر من 20 مليون دولار على لبنان. هيدا الشيء نحن ما فينا الا ما نكرمهم، إلا ما نحط الضوء عليهم، إلا ما نعرف كل اللبنانيين ليتشجعوا يشتروا نبيد لبناني. وهلأ نحن على موسم أعياد أكيد
0: 100%.
1: وهيدا شيء فخر للبنان، ودايما منحطه بإطار الإبداع اللبناني يلي نحن بمهرجانات بعبدة الدولية دايما منحب نسلط الضوء عليه. نحن منحب يكون دايماً عنا السياحة الاقتصادية، هو هيدا المفهوم تبعنا، دايماً نضوي على قطاعات اقتصادية لبنان عم يلمع فيها وعم بتكون عم بيكون عندها صدى إيجابي دايماً للبلد.
0: خلينا سوا ندعي كل حدا عم يسمعنا وحتى عم بيشوفنا عبر السوشيال ميديا وعبر التلفزيون حسب الفئات، للصناعيين أصحاب نبيد شو بتقولي لهم بجملة؟
1: أنا بقول لهم رفعتوا لنا راسنا، keep going، ونحن شو فينا نساعد نحن بالخدمة.
0: أهالي بعبدة،
1: أهالي بعبدة بقول لهم هيدا بركي أول نشاط بهالحجم ببعبدة كمدينة وكقضاء، وإن شاء الله مهرجان تبع عبدة الدولية تضل بهالهمة ليضل في نشاطات حلوة ببعبدة، وبتمنى يجوا كلهم.
0: شباب وصبايا،
1: الشباب والصبايا كتير محمسين على المهرجان، يعني ما بدهم مين يحمسون، بس أنا بحب يكون كمان هالإكزامبل هيدا هو عم نعطيهم أمل بلبنان، أنه أنتوا إذا مزبوط بتحبوا بلدكم بتجوا بتشتغلوا فيه، بتشوفوا وين بتحبوا، وين بتحبوا أنتوا، شو الباسيون تبعكم، وين بتحبوا تعطوا ليكل المبيد اللبناني، وين صار كل واحد منكم يا شباب ويا صبايا يحط قدراته بدومين معين بحبه، لأنه نحن اللبنانية وين ما كنا وشو ما عملنا منبدع.
0: اللبناني كتير بحب السياحة الداخلية، يبرم بمناطق لبنان من جنوبه لشماله، ولكن حالياً الجنوب مدمر نتيجة الحرب. بعبدة معروف وين جغرافياً، إذا بدنا نخبر الأشخاص يلي ما بيعرفوا بعبدة، وين بتوقع بعبدة تحديداً وكيف يوصلوا على بعبدة؟
1: هلأ بعبدة عندك قضاء بعبدة اللي بيمتد ساحلاً وجبلاً، ويعني عندك من فرن الشباك لحمينة لفلوغة كلها هيدي بعبدة، مروراً بمنطقة بعبدة بلدة بعبدة اللي هي عاصمة هالقضاء، والكل بيعرف فيها القصر الجمهوري، في وزارة الدفاع، في عدة سفرات، هي المركز الأساسي تبع قضاء بعبدة. بعبدة يعني أقرب شيء على العاصمة على بيروت، وهي يعني كانت عاصمة جبل لبنان وعاصمة لبنان من زمان، سو بعبدة ما بعتقد هي بغنى عن التعريف، بس أكيد سياحياً بركن منا كتير كانت بارزة، لأنه هي أكتر منطقة فيها إدارات رسمية وفيها القصر الجمهوري وفيها هيدا الطابع، بس هلأ إن شاء الله لأن فيها كتير معالم فينا نضوي عليهم، سو هلأ عم نبلش، هلأ
0: مع نبلش
1: مع المبيد مع المحطة، وإن شاء الله منزور كل القضاء.
0: كرئيسة مهرجانات لجنة بعبدة الدولية، أي طموح عندك؟ أي فكرة بتحب تنفذيها وتشوفيها عم تلمع ببعبدة وتوصل إلى أقاصي العالم من بعبدة؟
1: أنا بحب فرجي كل ميزات بعبدة كقضاء بعبدة، يعني كل ضيعة بهالقضاء عندها شيء بحب ضوي عليه، ونحن شو فينا نعطي شو فينا، وعندك فنانين. إذا اليوم نحن عم نحكي بالأجواء الفنية، أنت بتعرف أنه أعظم يعني هلأ من أهم الفنانين اللبنانية هن من قضاء بعبدة، إذا بتحكي من ملحم بركات لست ماجد الرومي،
0: صدرت نبيد وصدرت حرف وتراث ومغنيين
1: كل شيء وسياسيين، يعني هي ميلانج هيك خليط لعدة تالنتس ومواهب.
0: البروغرام مايك،
1: نعم،
0: شو عنا ب 26 الشهر تحديدا؟
1: هلا ب 26 عنا الاوبننج، عنا
0: ببلش على الخمسة،
1: الاوبننج هو المهرجان بيفتح على الخمسة،
0: أوكي.
1: على الساعة 7 في اوبننج سيريموني بحضور الفعاليات، اكيد رح يكون نحن عاملينها بالتعاون مع وزارة الزراعة، ورح يكون كمان المدير العام الأستاذ لويس لحود ممثل الوزير وزير الزراعة، رح يكون في مدير عام سكك الحديد كمان أستاذ زياد شيا، ورح يكون في عدة فعاليات وشخصيات من بعبدة كقضاء ومن خارج، وعدة سفراء يعني مشاركين، ورح يكون في كلمات. بعدين عنا بروغرام، عنا أكيد ميوزيك دايماً كدي جي وهيدا، وعنا بده يغني جوني عواد كمان أغاني فيوجن من كل، يعمل هيك جو
0: بيشبه الكل، الكبار والصغار والشباب،
1: ايه، وخليط من يعني من العربي والإنجليش والفرنش وهيك. وتاني نهار الأحد كمان بيستمر المهرجان كمان من 5 لـ 12 بالليل، وعنا بيكون كمان ميوزيك كل الوقت مع دي جي روني، وعنا كمان بجي غني كمان ناجي رفول معنا، وهيدا هي وجو. يعني أكيد هو أنت وقت تفوت على سكة الكتار من دون ولا شيء، إذا ما في ولا ميزيك ولا لايتينج ولا مبيد ولا شيء، بتحس حالك هيك انسحرت.
0: كيف إذا حلو فيك هيدا الهول؟ السحر مع الأصالة والنبيد والجو الحلو واللبناني يلي عم يجتمع مخيو اللبناني ببعبدة بهيدي المنطقة والقضاء يلي مثل ما قلنا خليط من المواهب.
1: مش بس خليط، هيدا قضاء تأذى يعني بالحرب دايما. صح. بكل حرب عنده حصة كبيرة من الحرب.
0: كرسالة أمل،
1: كرسالة أمل. يعني نحن نشاطاتنا من وقت ما خلقت مهرجان معبدة الدولية بال24 سنة هلأ جديدة، ونحن كل سنة كل ما نعمل شيء بنضطر نأجل لأنه صار في الحرب. بتعرف بعبدة من المناطق المستهدفة كانت. صحيح. كقضاء. سو هلأ إن شاء الله نقدر يعني هيك يكون هيك رائد شوي، ونحن يعني ما يضل الأمل عنه. يعني ما إنه ما إنه قلنا خلاص يعني نحن هلأ بحالة مش منيحة، لا، كل ما نحس إنه شوي في مجال في رواء منجرب نعمل شيء. وهيدا مثل ما قلت يعني هيك مثل فرصة أمل صغيرة بقضاء تعب بمنطقة تعبت كمان.
0: فإذن الجميع مدعو لحتى يشارك ب 26 و 27 نعم. أيلول على سكة الحديد ببعبدة.
1: على سكة الحديد ببعبدة عبالوين فاستيبال ليدوقوا كل أمبيد اللبناني ويتمتعوا بالميزيك وبالأكل الطيب، وبتمنى عليهم أنه يجوا بشوز مريحين.
0: أوكي.
1: هي أهم شيء لأنه نحن على سكة يعني مش
0: لا كعب ولا غيره.
1: لا لا يعني يعني شوز مريحة مريحة. هي أهم شيء، لأنه أهم شيء كمان كان عنا أنه نحافظ على الطبيعة، هيدي أساسية.
0: قدام مهم يكون في توعية بيئية كمان،
1: كتير مهمة، لأنه هيدي السكة محل يعني صار تاريخي بدنا نحافظ عليه.
0: صحيح.
1: نحن ما فينا نغير شيء فيه، ما مش إنه بدنا حافظنا عليه ما دقينا فيه. مش هيك يعني عم نطلب من العالم إنه يكونوا لابسين طريقة مريحة لأنه تما إنه يتضايقوا.
0: قدمهم يكونوا عم يتفاعلوا عبر السوشيال ميديا، يصوروا ينزلوا ويتفاعلوا.
1: ايه هيدي اساسية.
0: في بيج للمهرجانات.
1: ايه في شومان ديفا.
0: اوكي.
1: فيهم يفوت عليها على انستغرام على فيسبوك ويتابعوا، بيتابعوا كل شيء. ونحن اكيد رح يكون في لايف تصوير نهار السبت وكله رح ينزل على السوشيال ميديا. ندعيهم كلهم يجوا يشاركونا بهال لا بهالمناسبة هيدي الفريدة. يعني هي أول مرة بيصير في هيك إيفنت على سكة حديد بلبنان كله يعني، وحبينا تكون ببعبدة وأول مرة ببعبدة كمان.
0: رئيسة لجنة مهرجانات بعبدة الدولية نادين نعمة، أهلا وسهلا فيك، وشكرا على رسالة الأمل، والشكر الأكبر على الفكرة يلي بنجمع فيها النبيد مع الأصالة. ومثل ما قلنا بأول الحلقة، النبيد من لبنان إلى العالم ومن العالم إلى لبنان.
1: إلى لبنان. ميرسي ميرسي.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ثانك يو. ميرسي.

0: تفاحتين
1: تفاحتين
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: منتابع 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. هيدا واحد من الفيديوهات يلي بيصير لسنتين انفجار وتفجير البيجر يلي هز العاصمة بيروت وهز غيرها من العواصم، وكان مشهد غريب أشبه بأفلام الخيال العلمي. بوقتها شو قال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله؟ نرجع نتذكر سوا.
1: لكن لا شك نحن ناس واقعيين ولا نكابر، لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى، غير مسبوقة في تاريخ لبنان، يعني هذا المستوى من العدوان، وقد يكون غير مسبوق في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي على مستوى كل المنطقة، وقد يكون غير مسبوق في العالم هذا النوع من القتل ومن الاستهداف ومن الجريمة، يعني استخدام بيجرات حاملين الناس أو أجهزة لاسلكي وتفجيرها بهم بمعزل عن المحيط الذي يتواجدون فيه. نعم نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية، لكن هذه حال الحرب أيضا وحال الصراع، ونحن نعرف أن عدونا لديه تفوق، ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام، تفوق على المستوى التكنولوجي. دكتور كبار
0: السن عنا بلبنان. إذن هالكلام حصل تحديداً ب 19 أيلول 2024، وأكد وقت الأمين العام السابق لحزب الله تعرضنا لضربة كبيرة جداً غير مسبوقة وقاسية، واعترفوا بتفوق العدو يعني إسرائيل تكنولوجياً. ومن وقت لهلأ ما كان أبداً الحزب وأي مكون داخل الدولة اللبنانية بيتصور بأنه البداية حتكون بيجر وتنتهي بنزع سلاح حزب الله، والأكبر من هيك أنه يكون هذا الحزب من بعد ما يكون عنده كل هالقدرة عسكرياً اليوم مجبور بعد قرار الحكومة اللبنانية، إن كان بنزع الجناح العسكري عن الجناح السياسي من جهة، وأيضاً بنزع كلمة المقاومة وكل هذه المطالب الداخلية والخارجية بتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية لكي يعود الجنوب إلى الدولة اللبنانية، إلى كنف هذه السلطة، يعود الجنوب إلى واجهة أبرز المدن اللبنانية من خلال إعادة الأعمار والبدء نحو مرحلة جديدة من الازدهار اللبناني، مثل ما بنحكي عن الجنوب كمان لعيون شخص على البقاع، البقاع يلي هناك خوف من تجدد الاشتباكات باتجاه البقاع. وسوا منرجع إلى 17 أيلول 2024، شو اللي صار؟ بمثل هاليوم قبل سنتين ما احتاج لبنان لا لغارة جوية أو قصف مدفعي حتى يعيش وحدة من أكثر العمليات الأمنية بتاريخه الحديث. فبعصر 17 أيلول 2024 بدأت أجهزة اتصال صغيرة بيحملها عناصر بحزب الله بالانفجار تباعاً بالضاحية الجنوبية ومناطق أخرى من لبنان. هاللحظة كانت بداية لسلسلة أحداث تجاوزت سريعاً حدود عملية البيجر، وباليوم التالي انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية أخرى قبل ما يدخل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل مرحلة غير مسبوقة، وانتهت خلال أيام باغتيال قادة بارزين بالحزب ومنهم أمين العام حسن نصر الله، ثم بحرب واسعة أعادت رسم موازين القوة بلبنان. بين الساعة 3:30 و4:30 عصر 17 أيلول انفجرت بصورة متزامنة آلاف أجهزة النداء البيجر بمناطق مختلفة، ولسيما المناطق يلي بيتمتع فيها الحزب بنفوذ. وباليوم التالي يعني ب 18 أيلول انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي ووكي توكي، ووثقت الأمم المتحدة بعدين مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 بالموجتين يلي صاروا، بحين أوردت حصائل أخرى أرقام أعلى مع تحديث أعداد الضحايا. وكانت إصابات كتير غير مألوفة سجلت بالمستشفيات، إصابات بالعيون والوجوه والإيدين والبطن لأنه الأجهزة انفجرت بحين كان أصحابها بيحملوها أو بيطلعوا لها بعد صدور تنبيه بوصول رسالة، بحسب ما وثقته رويترز بتحقيق نشرته ب 16 تشرين الأول 2024. وب 18 أيلول وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التفجيرات بأنه صادمة ودعا إلى تحقيق مستقل وشفاف، واعتبر أنه تفجير أجهزة بحوزة أشخاص من دون معرفة الأماكن والمحيط بثير مسائل خطرة بموجب القانون الدولي. وبدأت القصة قبل التفجيرات بأشهر، فمع تصاعد المواجهة مع إسرائيل وحزب الله اتجه الأخير إلى وسائل اتصال أقل تطور بعدما تأكد بأن الهواتف المحمولة أصبحت عرضة للاختراق والتعقب الإسرائيلي. وبمطلع 2024 وصلت للحزب أجهزة من طراز AR9420 وبتحمل علامة من شركة تايوانية. أما الأخطر فكشفته رويترز ب 16 تشرين الأول 2024، بطاريات الأجهزة صممت لإخفاء نحو 6 جرامات من مادة شديدة الانفجار مع آلية تفجير بيصعب اكتشافها بأجهزة الأشعة السينية. وبحسب التحقيق تم حزب الله وفحص الأجهزة بعد وصولها بشباط 2024 عبر أجهزة المسح الأمني من دون اكتشاف المتفجرات، وكانت تم إنشاء مواقع ومتاجر ونقاشات إلكترونية لمنح الجهاز وبطاريته سجل تجاري مقنع أمام عمليات التدقيق. وبالأيام الأولى حمل الحزب والحكومة اللبنانية إسرائيل مسؤولية العملية، ولكن تل أبيب امتعنت عن إعلان المسؤولية رسمياً. هالغموض انتهى بعد أقل من شهرين، فبتشرين الثاني 2024 أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يلي وافق على تنفيذ عملية أجهزة البيجر بأول إقرار إسرائيلي رسمي مباشر بالمسؤولية عنها. وكانت رويترز ذكرت عن مصدرين أمنيين غربيين أن جهاز الموساد هو يلي استلم هالعملية، وبحين أشارت التحقيقات إلى أن التحضير ما اقتصر على زرع متفجرات داخل أجهزة موجودة، ولكن أيضا إلى بناء غطاء تجاري وتقني متكامل لإيصال أجهزة مصممة خصيصا إلى الحزب وإقناعه بالفخ واستخدامه.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.
3: منتابع 5x5 دايماً عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7، وبعد مرور سنتين على تفجير البيجر وهذا الهجوم يلي حصل، منسمع شهادات حية حصلت بهديك الفترة ومن بعدها تم الحديث عنها.
4: كنت قاعدة عم بشتغل بشغلة بسمع صوت البيجر، كنت مرقة محطة بس بقدر أقرأ أنه هو مكتوب ايرور ومحطوط علامة جمجمة، فبيجي بدي أقرب عليها تنفجر، من لحظتها بطلت أشوف.
5: أنا بالبيت رنت البيجر، فهمت شلتها كان صوتها غريب، فبعد ما كان أسمع كلمة أوكي قدت لها انفجار بوجهي، خسرت عيني الاثنين وثلاث أصابع من إيدي.

0: انا بالعاده انه حسام بس ما بعطيها لبعض، بس هيدا الرمي كانت كتير غريبه ولفجت انه حملتها، قربت كتير على عيوني. يعني عطتني كلمه ايرور وسهم عشان اقبس اوكي، جربت اقبس اوكي انفجر.
1: المنظر شوي مرعب، صرنا ندقدق للاسعاف، ما كان حدا يجي، دقينا كتير، خفنا ناخده بالسياره لانه كان عنده نزيف كتير قوي يعني، والاسعاف كل ما تيجي لانه ما عم بتلحق يعني تحمل على المستشفيات.
0: هلا بعض الاشياء انه تغيرت، مثلا قبل كنت العب فوتبول او مثلا اركض او نط مثلا او اطلع على الطابق الرابع بالمدرسه.
2: يعني
0: انا
2: كنت
0: حالتها
2: بالابتن هيك ومشوف هيك انه بدي اقوم اعطيها بعدين، فما سمعت صوتها انه انفجرت، بس فجاه عتمت الدنيا وبطلت اشعى شيء وصرت احس حالي مثل بدوامه.

0: إذن هيدا الأمر يلي حصل ب17 أيلول من سنتين، ومن وقتها كل الأمور تغيرت.
1: أجلوا مع العالم، أنا كنت حاططها سايلنت يعني، فبدأ بشي لما جايبت إلى الباجر بلاقي مكتوب عليها إيرور. مجرد ما قريت الفيلم يعني من بعد فجرت هي الباجر،
2: صرت ترن رن غريبة. امتى انا بدي احملها؟ وهيك مثل غبش القو صار خفيف كتير. ما انا قربت عوجي كتبت ايرور وسهم جد بدي اكبس انفجر.
3: شفت يعني عليها انه اشاره خطر ومدري شو، قالوا لي اكبس انه سهم لونيك وسهم لونيك. كبستن، قالوا لي اكبس اوكي كبستن.
0: ومن بعد كل شي صار، دايما في اسئله بتنطرح منا، أي متى رح يرجع الجميع إلى لبنان ونكون إيد وحدة؟ والسؤال الأكبر، إلى متى سوف تبقى هذه الطائفة الشيعية الموجودة بلبنان ضحية الارتهان الخارجي وتكون دائماً مجروحة مدمرة وما يكون عندها أبسط الحقوق يلي كل مواطن لبناني أصلاً ما عنده إياها بلبنان؟ وعلى أمل أنه تتوحد كل هذه الطوائف تحت علم وشعار الدولة اللبنانية والمؤسسة العسكرية والجيش اللبناني والشرعية فقط التابعة للدولة اللبنانية.

0: خمسة على خمسة دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7، ودايماً بنكون عم نحكي معكم عن كل الملفات السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو حتى الاجتماعية. جارستين لمجلس النواب كانوا هن الحدث والمسرحية بكل لبنان، وحتى الصحافة العالمية والعربية تحدثت عن السجالات والمواقف يلي حصلت لمدة يومين داخل مجلس النواب. نتذكر سوا أبرز المواقف والتصريحات يلي حصلت جوا. البداية من سجال حاد بين النائب بلال الحشيمي ونواب التيار الوطني الحر لسيما سيزار أبي خليل حول أرقام الكهرباء، ولهلأ ما في كهرباء بلبنان، وأكيد كارتيلات الموتورات هن عم يتحكموا بالكهرباء وعم يتحكموا بالتسعيرة، بالرغم من تسعيرة الدولة الرسمية للكيلووات الواحد اللي هي 0.57 دولار.
1: ما تغطي عجزك،
2: لا لا لا
1: عجزك على اسمعك.
2: استلمتوا الدولة 6 سنين وخربتوها، استلمتوا الدولة 6 سنين وخربتوها.
1: اسكت
2: اسكت انت، واحد مثلك بيسكت.
1: لا لا، دولة الرئيس عم يتعرض بالنظام، بالنظام غلط.
2: دولة الرئيس عم يعطشني انه دولة الرئيس خلص.
3: دولة الرئيس، دولة الرئيس
2: يا سليم،
3: دولة الرئيس
2: سليم سليم
3: يا دولة الرئيس.
2: لا اله الا الله، هو عم بيطلع.
3: دولة الرئيس
2: تسكت يا سيزار، مثل ورقة اليرصيف ده.
3: دولة الرئيس، دولة الرئيس
2: رجع
3: بالنظام.
2: اي نظام؟
3: واليوم
2: دولة الرئيس
3: عم يتعرض لحق امي كنت انا فيها.
2: هلا بترجع بتد علي، هلا بترجع بتد علي بالنظام. واليوم دولة الرئيس
4: عم يحكي،
2: وكان وزير الطاقة كمان، كان وزير الطاقة معالي الوزير بسيط.
3: دولة الرئيس
2: واليوم دولة الرئيس خلي كمل. دولة الرئيس
4: عم يحكي، ما في بالنظام.
2: دولة الرئيس
4: عم يحكي،
3: دولة الرئيس عم يحكي بس بالنظام واضح. عرض لحابي
5: لما يخلص.
2: انت كنت بال 2012، انت كنت بال 2012. لحظة انت كنت بال 2012 ولا جبران بسيط؟
3: بدك تعطيني
2: انت كنت بال 2012 ولا جبران بسيط؟
3: انت ذكرت 2018، انت قلت 2018،
2: 2018 2018 2014 2015 2018
4: اخر 2017.
2: دولة الرئيس، دولة الرئيس
6: يا عمي هيدا
2: دولة الرئيس خلي كمل بس، خلي اسكتوا جماعة العونية شوي. شو الفوضى هيدا؟
6: مش عارف يا عمي. لحظة بلال، لحظة يا بلال،
3: بدك تتأكد
2: اليوم
3: هدول اسكتوا.
2: اليوم واليوم لم تعد الدولة ولا الخزينة تحت ميلان العودة إلى هذا النموذج. الظروف المالية تغيرت، وأقول لمعالي وزير الطاقة الحالي، أنا لا أحملك إرث الماضي ولا أحسبك على قرارات لم تتخذها، بالعكس أنصحك أن تسير على خطى جبران، جبران خليل جبران. أما في الكهرباء
0: فإذا النائب بلال الحشيمي نصح وزير الطاقة الحالي أنه يصير ويكون على خطى جبران خليل جبران، وبطريقة مبطنة النائب جبران باسيل بموضوع الكهرباء. وهذه هي أبرز السجلات ونماذج النواب يلي عم يمثلوا الشعب اللبناني قدام الكاميرات قدام العالم، والعالم أكيد بيطلع فينا وبيقول إذا بين بعض وبمجلس نواب، وانطلاقا من مواضيع أساسية وحياتية وإنمائية وسياسية وبهيك فترات أمنية مصرية، ليك شو عم يحكوا وكيف عم يتصرفوا، كيف الدول الاتحاد الأوروبي أمريكا الخليج بدهم يطلعوا فينا إذا عنا بعض المسؤولين السياسيين عم يتفاعلوا عبر الكاميرات بهيدا الأسلوب. منتابع كمان مع السجالات يلي حصلت وسجال أقوى وبره يا عيب الشوم.
7: 40,000 عائلة تركت سوريا، بس ما قلنا ليش تركوا سوريا.
4: زميل أحمد الخير،
8: أو بتعرف بالتاريخ، بتعرف أنه هاو يملكون في سوريا أكثر من 500 عام قبل قيام سوريا ولبنان.
7: بعرف
4: خلي كلامك معي.
7: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
4: زميل أحمد الخير،
7: سببت بهجرتهم؟
9: لأنه في حدا مثلك.
4: زميل أحمد الخير،
9: في حدا موجود مثلك بهالدنيا
7: تعمل مغامرات.
9: أنت المؤامرة وانت العميل.
4: لك عود
8: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. الأقزام تصمت وتخرس. الأقزام تصمت
7: وتخرس.
4: خلاص خلاص ما حد عليك تتدخل.
9: اقعد مش عم نسمعك
7: أسد.
9: ما بنسمع اللي مثلك.
4: شو خاصه
5: ميكروفون مسكر للي
7: افتكر حاله شو جيش
4: الزميل أحمد الخير.
7: تعال اشتهجر
4: الزميل
7: تتع سوريا
4: يا أحمد بلش.
0: إذن كمان نموذج من سجال حاد بين نواب الحزب والنائب أشرف ريفي على خلفية تدخل الحزب بالحرب السورية والرئيس بري بيعلي يا عيب الشوم عن جد. منتابع معكم بأبرز السجالات ولكن بعد البريك.
10: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
11: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: God save the Queen. World's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: منتابع مع سجلات والمواقف الساخرة يلي صارت بمجلس النواب. نايب لزميله جاب له طبيب نفسه.
1: مش عصدكم يا دولة الرئيس.
2: احنا ممنوع نحكي دولة الرئيس، ممنوع. لا
3: يا حبيبي مش ممنوع،
2: ما بيسوى، ممنوع.
3: ما في اهانه بالكلام. لو في اهانه انا كنت مش
2: لا مش اهانه دولة الرئيس.
3: انا بكتب
2: في اهانه اكبر للمجلس الدستوري. في اهانه للمجلس الدستوري.
3: اي مجلس دستوري؟
2: ما هو ما انتبعتش انت.
3: لا
2: طيب سمينا بالاسم
1: دولة الرئيس. ذكرنا انا قلت تيار. أنا
2: اول شيء اسمنا بيشرفنا، والبعض عنده عقدة عونه مش هالعون. جيب له طبيب نفسي، مش شغلتنا نحن نطببه، ولا مستعدين نضل نسمعه.
3: يا حبيبي
2: نحن ممنوعين
1: بالكلام. ما بدي زعلك اليوم
3: بموجب المادي.
2: اسمعش حدا يوقع في الميكرو.
3: بموجب المادي 75 من النظام الداخلي ممنوع اي زميل يتعرض لحزب.
2: مش سمينا بالاسم،
3: مش عم يتحرم. ما في تحريم، ما في تحريم.
1: بلا ذكرنا طالما بالنظام يا دولة الرئيس،
2: وقلنا حق
1: طالما تعرضنا مرتين.
2: لوك لو وزن حق الرئيس رح نحكي. لو عطينا حق بالكلام ما كنا مضطرين نوصل لهون.
3: يا سيدي يا خان
2: انت عم تجبرنا نوصل لهون.
4: فهني عم بيحاولوا هاي الجلسة من مساءلة الحكومي للهجوم.
1: لحظة حسين،
2: بعدين بدو يخبوا فشلهم
1: يا دولة الرئيس.
2: هلا هني مسؤولين يتفضلوا يخبرونا شو بدو يعملوا.
3: شرف
2: حكم يقدمنا عم النقاشة 50 سؤال ما بناخد جواب. لجلجي نسمع هالكلام بلا طعمي.
3: خلاص شرف،
1: أنا اليوم أخذ قرار ما زعلك.
3: كفي.
1: نحن ردا على كلامه لزميلي، نحن بنحترم المجلس الدستوري وبنحترم صلاحياته وبنعرف انه له الكلمة الفصل بالمسار الدستوري.
0: اذا كان سجال بين النايب احمد الخير والنايب سليم عون يلي قال له جيب له طبيب نفسي، لانه حكى عن ميشيل عون رئيس الجمهورية السابق يلي طلع بحقه قضية لانه كان عنده اهمال بقضية مرفق بيروت، وقال لهم ستيت روتار. منتابع معكن وهالمرة مع روح انقلع وانتبه ما تنفتق. سجال حاد جدا بين النايب ميشيل معوض والنايب زياد الحواط من جهة، ونواب حزب الله من جهة تانية خلال جلسة مساءلة الحكومة.
5: رحم الله الإمام الشافعي حين قال يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة. يزيد سفاهة،
2: نعرف عمين
5: يزيد سفاهة،
2: نعرف عمين بينطبق
5: وأزيد حلما كعود
2: زاده الطيب،
5: زاده الإحراب
2: طيبة
5: لكي لا يسجل أننا نصمت. نحن نصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب، ولكن بالنظام يحق لنا أن نفقد كل عبارة تقال كذبا وزورا. روح شوف الإسرائيلي شو حكي عن علي الطاهر.
2: روح شوف الفوز الإسرائيلي على البلد.
5: روح نلع.
2: روح شوف الكذبة اللي كذبتوه على الناس.
5: لك روح
2: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه بعد
1: دولة الرئيس. خلصنا بهورة.
2: انتو عملتوا بيان
1: يا أبو معروف. خلصنا بهورة.
2: انتو عملتوا بيان. مش نحن عملنا بيان. انت قلتوا انتقاما
6: لك. بعض الزملاء بيعتبروا انه
2: مش نحن كذبين كذبين. خلصنا بهورة. روح على إسرائيلي حش بعض ظهروا علينا.
6: عود يبدو أنه الإخوان
2: دولة الرئيس كل من
6: يبدو بعض الزملاء بيعتبروا إسرائيلي. دولة
2: الرئيس معنا.
3: إذا بتريد
2: ما حكيت من أول الجلسة كل من نقول موقفنا.
3: إذا بترجع
6: ما في إسرائيل بالبلد، في فشة لحزب الله.
2: معيب هيدا الكلام.
3: كفي خليه كفي.
2: أحد ما يعجبه
4: هلا جماعتهم هون.
3: لك خليك
5: جماعة إسرائيل.
2: ولك
5: إسرائيل حط كلمة إسرائيل بس بكل هالحسة. ولك فاكروا شايفين
2: ولك انتو
5: البلد كرة ولك البلدين عم بيشلوه على لبنان.
2: انتو
5: لك عم تأمروا عليه. عم
2: انتو اللي فوتوا الإسرائيلي. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد. ضع حدا يخاف منكم. خلصنا بقى
7: دولة الرئيس.
3: يا عيب الشوم
7: دولت الرئيس، هيدا ما بينعد من وقت
3: يا عيب الشوم.
8: دولت
3: خليك كفي
7: دولت الرئيس
3: كفي زمين،
7: هيدا بينعد من وقت
3: كفي زمين.
8: بالإذن زميلي ميشيل، أرجو شطب موضوع إسرائيل من المحضر لأنه هيدا بيعرض
3: كفي يا عمي
7: كفي.
0: ليه دايماً عند كل أي محظوظية أو موقف سياسي معين الطرف الآخر بيصير يخون الطرف الداخلي اللبناني، يا بيحطوا جماعة إسرائيل والطرف الآخر بيحطوا جماعة إيران وغيره، ولكن الثابت الوحيد والكل بيسأل إذا الطرف الآخر هو من جماعة إسرائيل، لماذا الحزب لم يسلم مثلاً علي الطاهر إلى الدولة اللبنانية؟ سؤال يطرح. السؤال الثاني أيضاً، لماذا حزب الله ما سلم سلاحه حتى الآن والجنوب يباد؟ مساحاته عم تدهور تباعاً، عدد كبير من الضحايا والشهداء يومياً. أيضاً صار في خلاف بين النائب أشرف ريفي ونواب حزب الله وتحديداً علي عمار، يلي كان عم بيقول له أنه أنت روح شباع من أمريكا وشباع من إسرائيل، والتاني عم بيقول له خلي المقاومة يلي عندك إياها باتجاه إيران. وكمان صار في حملة على رئيس الجمهورية لما زار نبطية هو وقائد الجيش بوقت نواب حزب الله غير موجودين بالمناطق الجنوبية وغير موجودين فوق، وحتى ما عم يحكوا عن كل ما يحصل بالجنوب اللبناني وما عم بيكونوا إلى جانب البيئة الشيعية القريبة من الحزب يلي دائماً لا تزال حتى هذا اليوم لا تؤمن لا باتفاق الثلاثي يلي حصل، لا بالمفاوضات اللبنانية، لا بالدولة اللبنانية، ولا حتى بالدبلوماسية. وكل شيء عم نشهد اليوم من سجال بين النواب هو سجال بين اللبنانية بين بعضهم البعض. منتابع معكم هيدي المسرحية اللي حصلت على يومين بمجلس النواب، وكان دايماً في بالنظام ومطرقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومنسمع هلأ مسرحية جديدة، سجال بين نائب وتحديداً بين النائب علي عمار والنائب بولا يعقوبيان يلي اعتبرت أنه الكلمة منا بالنظام، فرد عليها وقال له مش عم بحكي معك، تلتزم حدودك، أنت منك مهذبة ولا مؤدبة.
9: كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل.
10: هذا ليس في النظام.
9: مش عم بحكي معك أنا.
10: مش بالنظام. حكي بالنظام.
9: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام.
3: خليك كفي.
10: يحكي بتهذيب بس يلا. لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام
9: نحكي بالنظام كله. مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
11: يا عمي لحظة.
10: دولة احترم حالك واحترم الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك.
9: دولة الرئيس.
10: وأنت بقى احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
9: عم تعطينا دولة الرئيس.
12: دولة الرئيس عم تعطينا الحق الردع كل نايب نصير.
3: لحظة صغيرة. تعينتكم عم تحكوا مش بالنظام.
9: يعني كنت
0: دائما دولة الرئيس مش بالنظام كانت خلاصة السجلات والأحاديث يلي صارت بمجلس النواب. حنتابع معكم بكلمة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يلي اعتبر حاله ونصب حاله بأنه هو رئيس المعارضة الوحيد حاليا به لبنان، وأيضاً حنحكي عن النائب أديب عبد المسيح كيف وصف للأسف الأزمة المدرسية والأزمة الجامعية والأقساط المخيفة يلي عم ترتفع تباعاً، والمواطن اللبناني يلي ما عنده ببيته أي مبلغ مالي، الغلاء ارتفع، البنزين عم بحلق أسعاره، المواد الغذائية عم ترتفع، والمواطن عم يسأل هل معقول يصير في أي انفجار بالشارع؟ وكان في تحذير من انفجار بالشارع حيث حذر وزير سابق من التداعيات الاجتماعية إن كان غلاء المعيشة، واعتبر أنه أي فريق متضرر يمكن أنه يقدر يستغل الفقر يلي عم بيواجهه اللبناني لحتى يحرك الشارع، خصوصاً أنه كل المؤشرات بتشير إلى استمرار الأزمة لسنوات طويلة وربطها بالتزام أي هدف له علاقة بالداخل والخارج بحسب أسرار صحيفة النهار.

عليكي كتر ما وقفوا حبالي ميل البحر تلتك صار دايب عليكي كتر ما وقفوا حبايب فيكي سر من

0: فيكن تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
1: منتابع 5 على 5 وإلى مدارس عاصم قديس والفاتورة عاصم إبليس. الأزمة المدرسية مع كل موعد دراسي ومع كل فصل خريف عم بتكون هي الطاغية. المدارس الخاصة عم ترفع أقساطها، المدارس الرسمية بعد ما بلشت، وفي خوف على بعض مدارس الجنوب. منسمع سوا النايب أديب عبد المسيح يلي انتقد الأقساط المرتفعة لبعض المدارس الخاصة.
2: إبليس بالنسبة للمدارس الخاصة دولة الرئيس، يعني اسم المدرسة على اسم قديس والفاتورة بتطلع باسم إبليس، يعني عن جد هذا هو المثل يلي ماشي على المدارس الخاصة. بيبقى سان جوزيف على سان ريتا على سان البدكية، وبتجي الفاتورة 40-50% وموازنة داخلية بالمدرسة لهلأ لسه ما عملوا. هيدا موضوع مفروض كمان يتوقف لأنه الناس مش قادرة تدفع أقساط مدرسية هيدا السنة.
1: وأيضا كان النايب وتحديدا نايب القوات ملحم الرياش وخلال جلسة مساءلة الحكومة حذر من أنه الرياح عم تتكاثف وربما يؤتي بكل ما يحصل من شتي صعب على اللبنانية، وأضاف احذروا جيدا من جوع الناس ومن الضرائب لعل ربما تطيح بنا وبكم وبثورة جديدة لا نعلم كيف ومتى تأتي.
3: تأييدي لكلمة الأستاذ جورج عدوان عندي إضافة وتوصية. الإضافة ترتبط بسؤال للحكومة حول متى وكيف سيتم فعلا تنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح، لأن حصر السلاح ليس مسألة تقنية، هو أكثر مسألة تأسيسية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس. إضافة إلى أن نزع السلاح الذي نريد لا نريده أن يكون انتزاعا لكرامات الناس على الإطلاق، إنما بإطار الدولة والقانون وحماية السيادة وحماية مستقبل لبنان الأهلي. كما قال سمير جعجع في عيد الشهداء، لبنان هو أبي وأهله أهلي. نريد جوابا عن كيف ومتى على هذا السؤال. نقطة ثانية دولة الرئيس، وهي توصية إلى الحكومة. الرياح السود تتكاثف وتتجمع، وقد يأتي الشتاء صعبا على اللبنانيين وعلى الحكومة كذلك، فاحذروا جيدا من جوع الناس ومن الضرائب غير المباشرة لعلها قد تطيح بكل شيء بنا وبكم وبثورة

0: جديدة لا نعلم كيف تأتي ومتى تأتي. ونقطة أخيرة، أدعو الحكومة إلى أن تناقش جدياً حياد لبنان الفاعل لإنقاذ لبنان إنقاذاً نهائياً ودفعه نحو الاستقرار فالازدهار. وشكراً.
1: زميل بيير أبو عاصم.
2: ومنتابع بآخر فيديو وتصريح من مجلس النواب يلي حصل، وتحديداً للنائب جبران باسيل.
3: دوري أنا بالحكي. قلت الرئيس نحن مجتمعين هون بحسب النظام، بحسب كمان طلب نحن توجهنا فيه لدورتك، وانت مشكور لبيته بعاد هيدي الجلسة. خليني هلأ، بتعرف في كتير تخيلات ومؤامرات، ونحن معارضة مسؤولة ومنعرف البلد وضعه شو بيسمح وشو ما بيسمح. عم نطلب نحكي هون دورت الرئيس، طبعا نحكي بالشارع. أعطيت رئيس الحكومة، هي جلسة مساءلة للحكومة، أعطيت رئيس الحكومة بأول الجلسة 35 دقيقة يحكي، أعطيت رئيس الحكومة 35 دقيقة يحكي ببداية الجلسة. ما هي مساءلة الحكومة، ما رئيس الحكومة بيحكي بالأول. خليني أكمل بس.
1: لا مسبوق
3: دورت الرئيس
1: موجود بالنص.
3: والله وصل لك أنا وحياتك. المادة 73، أنا اللي بدي أقول لك إيه دورت الرئيس، نحنا بدنا نحكي هون الحكي اللي أحسن ما نحكيه بالإعلام وبرا. المادة 73 اللي عم حضرتك عم تشير لها بتقول غير الاستجواب والسؤال والموازنة، بتقول بصورة خاصة أوكي تجوز تلاوة الخطابات بإذن من الرئيس شرط أن لا تتعدى التلاوة نصف ساعة. عم نطلب منك تأذن لنا بسبب وضعنا أنه أنا رئيس المعارضة، ما عليه إذا أعطيتنا يعني ميزنا عن الكل، إذا عم تعتبره تمييز وأعطيتنا هذا الوقت نحكي لأنه محضرين
4: المعارضة كمان
3: دفاعنا مش وكمان هذا ما بيمنع دولة الرئيس إذا بتسمح، ما بيمنع أنك تعمل جلسة استجواب وتقعدنا فيها هلأ قدام الجميع بوقت كتير قريب، لأنه بتعرف بصير هلأ إذا بدك تأخرها بصير كل نائب بده يعمل استجواب. نحن في عنا مثل ما قلت لك 28 استجواب و50 سؤال، وكلهم بمواضيع محددة فيهم وقايع وأرقام، والحكومة ما عم بتعذب نفسها تجاوبنا عليهم.

أكد الرئيس جوزيف عون بالاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي بباريس إلى أنني أتوجه بداية بالشكر إلى الملك الأردني وإلى الأردن على هذه المبادرة وعلى الدور الذي تطلع به من خلال مسار في جمع الشركاء وتعزيز التنسيق دعماً لأمن لبنان واستقراره ومؤسساته الشرعية. وأتوجه بالشكر أيضاً باسم كل اللبنانيين لرئيس الفرنسي وإلى فرنسا على استضافة هالاجتماع. وذكر عون أنه لبنان عم بعيش اليوم حرباً مدمرة، عم يدفع شعبه ثمن باهظ مع سقوط أكثر من 4000 شهيد من بينهم 399 امرأة و 261 طفل، فيما تتعرض أرضه ومدنه وقراه للدمار الممنهج. والاعتداءات الإسرائيلية ما بتوفر للطوائم الطبية ولا حتى الإغاثية والإعلاميين ومؤسسات الدولة والدور العبادة، وطالت هالاعتداءات أيضاً قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأضاف: اتخذ لبنان خيار واضح، خيار الدولة، دولة بتبسط السلطة على كامل أراضيها وبتحمي حدودها وشعبها وبتكون وحدة صاحبة القرار بمسائل الحرب والسلم، وبيكون فقط هي يلي بتحمل السلاح، والجيش اللبناني هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان والأداة يلي تعول عليها الدولة لبسط السلطة على كل أراضيها. وشدد عون على أنه هالأمر منه مطلب دولي مفروض على لبنان، هو خيار لبناني ومصلحة لبنانية وشرط أساسي لبناء الدولة يلي بتليق باللبناني. ولفت إلى أنه صيغة الإطار الثلاثي التي تم التوصل إليها مع إسرائيل برعاية أمريكا وبدعم من الدول العربية والأوروبية تهدف لإنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار. واليوم يتسع دور الجيش وبتزداد أهمية المهام على عاتقه على امتداد كل الأراضي اللبنانية وبشكل خاص بالجنوب، فبالجنوب عليه أنه يعزز حضور الدولة، يبسط السلطة، يحمل الاستقرار بظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات. وتحدث أكيد عن أبرز الأزمات والصعاب اللي عم بتواجه المؤسسات العسكرية بلبنان والأمنية أيضاً نتيجة انعكاس رواتب عناصرة وظروفهم المعيشية، القدرة على الحفاظ على التماسك والانضباط وحتى وجود هذه الثقة يلي بتمتع فيها اللبنانية دايماً إلى الأجهزة الأمنية. بالمقابل أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهيدا الاجتماع أنه لبنان السيد والمستقل خطوة حاسمة نحو السلام بالمنطقة، وأكد أنه فرنسا والشركاء عم يدعموا الجيش اللبناني لترسيخ سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وأشار إلى أهمية مواصلة هذه الجهود لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز وباب المندب، وشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين. وأضاف ماكرون: لا سبيل لإنهاء التصعيد بالشرق الأوسط إلا بالدبلوماسية والحوار.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: منتابع 5 على 5 ومنوصل إلى قصة إنسانية، نتعرف سوا على هذه القصة. ولد بوزن 400 جرام فقط وعاش رغم أنه فرص نجاته كانت شبه معدومة. نتعرف على قصة بيتر وكيف تحول من رضيع عم بصارع لحتى يعيش إلى طفل عم يركض ويلعب مثل كل الأولاد.
4: 110 جرام، فهون انهرت قتلت عم أخسره.
5: طلع في الحكيم التوليد تبعه وعمل لي براسه هيك وكأنه أنه ما في أمل.
4: بالأول كان الحبل ماشي كتير منيح، ما كان في ولا مشاكل، لحد ما بال 16 أسبوع صار في بلاسنتا أبربشن أو بس يفصل الخلاص عن الرحم، وهون بلشنا بالمغص والنزيف والحبل مهدد بين لحظة والتانية. ضيّنا 8 جماع عهيدة الحالة ولحد ما وصلنا لل 24 أسبوع وخلق بيتر.
5: زلنا وتفاجأنا أنه هو 410 جرام، ونحن لعلمنا هيدا أصغر بيبي ريبورتد على القليلة بالشرق الأوسط بيعيش بهيدا الوزن بهيدا العمر الحملي.
4: يعني أنا بعرف أن الولد بس يكون تحت 500 جرام ما بيعيش.
5: ليه؟ لأنه كان عنده جيلاتين سكن، يعني هيدا السكن اللي بيكون كتير مليلة، الفينز كلهم مبينين تحته مدبق، بلس أنه كان عنده فيوزد آيز، وهي يعني ما كان في عنا جفون مفصولين، يعني كانوا جفونه مسكرين مع بعضهم، سو ما بيقدر يفتح عينه. كان بالكريتيريا تبع الإنعاشات أنه إذا فيوزد آيز يعني بيعتبروهم غير قابلين للحياة.
4: ما أعرف شو ناطره.
5: بعمل ريستيشن ما بعمل ريستيشن، عطاني بيتر على الطاولة فجأة، وقت نحط بيتر على الطاولة عمل لي هيدا المورو ريفلكس، علق إيديه وكأنه شيء بقلبي قال لي يلا ديالا go ahead it's your chance، وهيدا الأمل بالحياة اللي لازم تعطيه لهيدا البيبي. ومن هونيك بلش المشوار، طلعنا بيتر على الانتنسيف كير وبلشت رحلة العناية اللي خلصت بأحسن outcome ممكن إنها تخلص.
4: في ولاد خلقوا صغار مثل بيتر وصاروا كبار، وبيتر هلأ صار عمره 10 سنين وبطل.
6: كتير كتير صغير وضعيف، ما بصدق انه الولد اللي بهالصورة هو انا.

0: منتابع خمس على خمسة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان، وإلى قصة وروبورتاج آخر من خمسة على خمسة. هالمرة حنحكي عن المدرسة وعن الأقساط الجامعية وقصة عائلة منا قادرة توصل على المدرسة نتيجة الحرب. شو قصة هالعائلة من الجنوب يلي بالرغم من ارتفاع الأقساط المدرسية يلي عم تتراوح بأرقام خيالية منا قادرة كمان تكون عم توصل ولادها إلى المدرسة بسبب ما يحصل من تداعيات وقطع للطرقات؟
1: قدرنا نسجل الأولاد، كان عنا تردد بس كرمال الطريق مش أكتر، يعني الطريق اللي كانوا يروحوا عليها الأساسية مسكرة حالياً، جاء في ضربة

ليروحوا الأولاد على المدرسة على مشغرة كانوا يقطعوا على هذا الطريق طريق سد القرعون، بس حالياً لأنه مقفل الطريق رح يصيروا يقطعوا على هذا الطريق اللي هو أطول بقلب ضيعة.

قلنا لهم انه في طريق طويله رح نروح نعرفهم عليها للطريق قبل ما يروحوا على المدرسه لحتى يشوفوا الطريق الجديد اللي رح يقطعوا فيها، لانه 6 سنين تعودوا على نفس الطريق. واكيد هذا الشيء بياثر على الاولاد، من عطائهم للاولاد بيوصلوا تعبانين، بس بالنهايه اكيد علم الاولاد رح يكون خط احمر. دغري قدرنا

0: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. موعدنا بيتجدد بكرة معكم بحلقة جديدة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان مع ضيوف مختلفين، وبتقدروا تكونوا عم تتفاعلوا معنا وعم تتابعونا عبر السوشيال ميديا، عبر تلفزيون جبل لبنان كيبل فيجن، وأيضا عبر أبليكيشن جبل لبنان، وكل حلقاتنا عبر يوتيوب وإنستغرام ريكاردو شلهوب وجبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: عم حس اني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتدندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: اكثر اكثر
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: هل بتتخيلوا إنهاء سباق آيرون مان بست قارات مختلفة خلال 9 أشهر؟ اللبناني توفيق أبو علي اللي راح يخوض تحدي استثنائي بيجمع بين السباحة والدراجات الهوائية والركض، وبيسعى لكتابة اسمه بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. شو هو الآيرون مان؟ كيف بلشت الفكرة؟ توفيق أبو علي بظهور إعلامي قبل بداية التحدي التاريخي ضيف برنامج على أرض الملعب مع عبد الناصر حرب الجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: تشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: جاهزين تريكتو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.